وشك بالكحل يسمر يا ابو عيون الشهم غرق رموشك بالكحل يسمر يا ابو عيون الشهم وشتل سواليفك شتل وشتل سواليفك شتل.

0: انتظرك طول العمر كل العمر واقضي عمري وكل عمري كل عمري.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: خليك انها الرابعه جيت اف ام
1: تريد الرشية اتصل عمسة 500 او انتي بوم
0: جيد وياكم ار اف ام

لو حكينا يا حبيب نجري منين الحكاية ده احنا قصة حبنا حبنا

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى.

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم. أعوذ

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: فانجور.
1: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
2: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.
0: أحلى صباح من الرشيد أف أم. صباح الخير.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

الجمهور مع بان الموسوي بعد قليل. أحلى صباح من الرشيد أف أم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: من الرشيد اف ام صباح الخير.
1: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: فانجور.
1: يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا.
2: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.

صبحكم الله بالخير والعافية والسلامة مستمعي راديو الرشيد في كل مكان على الموجة الماسية من قلب بغداد 91.5. تحية لمتابعينا حول العالم عبر تردداتنا الرقمية، وهسه بدأ الصبح الحلو في بانجور.

نعتذر عن التأخير قليلا بسبب بعض المعوقات، وإن شاء الله تكونون على الموعد. شكرا للي منتظر، وإن شاء الله لسا 10 نعيش صبح جميل مع بعض. أحبابي كونوا وياي في الميكروفون بان الموسوي وفي المكسر أحمد مثنى.

بونجور سعيد عليكم، تحية للناس اللي يسوون تمارين تنفس خصوصا الصباح. يعني مسألة استنشاق الأكسجين مهمة جدا أحبابي، تعدل المزاج، يعني بالنسبة للناس المدخنين، أيضا للتوتر، لتوازن ضغط الدم وكثير من الأمور. يعني يا ريت لو تكون عندنا عادة تمارين التنفس تهدئ أعصابك أحيانا، يعني لما توصل مرحلة تتنرفز بيها كلش فتسوي عمليات الشهيق وكبت النفس 3 ثواني ومن ثم طرحها كزفير، هذه تقلل التوتر. فلا تستهين أبدا، 6 إشارات ممكن يرسلها الجسم قد تدل على نقص الأكسجين ولا تتجاهلها، دير بالك. تعالوا أنا وياكم نعرف تفاصيل هذا الموضوع في 360 درجة. أولاً، ضيق التنفس، الشعور بعدم كفاية الهواء أو صعوبة التنفس حتى أثناء الراحة، تعب وإرهاق غير معتاد، نشاط أقل وشعور بالضعف حتى بعد النوم، إزرقاق الشفاه أو أطراف الأصابع، اللون الأزرق أو الرمادي علامة على قلة الأكسجين، وسرعة ضربات القلب أو خفقان القلب يحاول تعويض هذا النقص. أيضا الدوخة، ارتباك، صعوبة التركيز، فالدماغ يحتاج الأكسجين، وقلة وصوله تظهر بأعراض عصبية. أيضا اضطرابات النوم، الاستيقاظ أو الاستيقاظ مع الاختناق أو الشخير العالي، فقد يكون مؤشرا على نقص الأكسجين أثناء النوم. متى يضع الأكسجين بالدم بجهاز التأكسج النبضي، لكن تفسير النتائج الأفضل مع الطبيب، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل قلبية أو رئوية.

صباح الفل عليكم جميعا. إذن من علامات نقص الأكسجين إلى مسألة سلوكية تعيشها البنت إذا كانت تعيش مع أخوة ذكور، فممكن أن تأخذ من طباعهم، هي ممكن أن تتوتر ردود أفعالها دائما. هل الأخوة يزيدون توتر الفتيات؟ تشير بعض الفتيات اللواتي يكبرن مع أخوة ذكور بتوتر أو تشعر بتوتر أكبر نتيجة كثرة المنافسة أو الخلافات اليومية. تشير بعض الدراسات النفسية إلى أن الفتيات اللواتي يكبرن مع أخوة ذكور قد يشعرن أحياناً بمستويات أعلى من التوتر، خاصة عندما تكون المنافسة أو الخلافات اليومية داخل المنزل. لكن الخبراء يؤكدون أن طبيعة العلاقة بين الأخوة وطريقة التعامل أو تعامل الوالدين تحديداً والبيئة الأسرية هي العوامل الأهم، وليست جنس الأخ بحد ذاته، إذ يمكن أن تكون العلاقة داعمة وإيجابية في كثير من الأسر.

صباح العافية عليكم، تحية إلى أبطال وزارة الداخلية العراقية، إلى الشرطة، إلى الناس اللي تجي على 911. تحية لكل بطل ينتمي إلى هذه المؤسسة المهمة. هناك رسالة اعتذار للشرطة، طفلة صغيرة اتصلت بالخطأ برقم الطوارئ 911، وبعد أن أدركت ما حدث كتبت رسالة اعتذار للشرطة بخط يدها ووعدت بعدم تكرار الأمر.

طفلة صغيرة في الولايات المتحدة اتصلت برقم الطوارئ 911 بالخطأ بعدما اعتقدت أنه هاتف للعب، وبعد أن أدركت أن ما فعلته كان خطأ كتبت بخط يدها رسالة اعتذار إلى الشرطة، قالت فيها أنها ظنت أنه هاتف لعبة ووعدت بألا تكرر الأمر مرة ثانية.

وإلى عالم الحيوان والكلاب أجلكم الله مستمعينا، تميز الأشخاص المنافقين. تشير بعض الدراسات إلى أن الكلاب تراقب سلوك الأشخاص وطريقة تعاملهم مع الآخرين، وقد تميل إلى الاقتراب من الشخص المتعاون والابتعاد عن غير المتعاون. تشير أبحاث في سلوك الحيوانات إلى أن الكلاب تبقى تراقب تصرفات البشر، طريقة تعاملهم مع بعضهم البعض، وقد تفضل الاقتراب من الأشخاص المتعاونين وتتجنب من يظهرون سلوكا سلبيا أو غير ودود، أو ربما يكون سلوكهم قلق. لذلك يرى الباحثون أن الكلاب قادرة على تكوين انطباعات عن البشر من خلال سلوكهم، لكن ليس بمعنى أنها تستطيع كشف المنافقين بشكل مباشر أو تقول له بصورة مباشرة عو عو.

0: صباح الخير عليكم وعلى سياراتكم الحلوة. أحمد مثنى شنو لون سيارتك؟
1: يمكن رصاصي يحسبه. رصاصي.
0: رصاصي. أستاذ مؤيد صباح الخير. أبيض. ممتاز. فضي فضي أنت. أحبابي لون سياراتنا دا يطبخنا وإحنا بداخلها بدون أن ندرك ذلك.

هذا الكلام حقيقة صادمة مستمعينا عن لون سيارتك. قد لا تدرك أن لون طلاء سيارتك يلعب دورا محوريا في رفع درجة حرارة المقصورة بشكل ملموس وتحت أشعة الشمس المباشرة، حيث تصل السيارات السوداء إلى حرارة تبلغ 62 درجة مئوية، بينما تظل السيارات ذات الألوان الفاتحة أكثر برودة بفارق يصل إلى 19 درجة. وأثبتت الاختبارات أن السيارات الفضية توفر تجربة قيادة أكثر برودة وتستهلك طاقة أقل في التكييف مقارنة بالسيارات الداكنة اللي تمتص كميات أكبر من الحرارة. فاختيارك للون الصحيح هو استثمار في راحتك وسلامتك. يلا مع بعض نقيس درجة حرارة السيارات حسب ألوانها. تحية لأصحاب السيارات السوداء. درجة حرارة سيارتك يا عزيزي 62 درجة مئوية، وهو أكثر الألوان أو ألوان السيارات سخونة. تحية إلى أصحاب السيارات ذات اللون البني. درجة الحرارة بسيارتك 56 درجة مئوية، وهو أكثر برودة من الأسود بنسبة 10%. تحية إلى أصحاب السيارات الحمراء. درجة الحرارة بسيارتك توصل إلى 51 درجة مئوية، وهو أكثر برودة من الأسود بنسبة 18%. تحية إلى أخواني أصحاب سيارات التاكسي. اللون الأصفر ودرجة الحرارة 50 درجة مئوية، وهو أكثر برودة من الأسود بنسبة 19%. أما أصحاب السيارات ذات اللون الأزرق فدرجة الحرارة تصل إلى 48 درجة مئوية، وهو أكثر برودة من الأسود بنسبة 23%. أما أصحاب السيارات الفضية فدرجة الحرارة تصل إلى 47 درجة مئوية، وهو أكثر برودة من الأسود بنسبة 24%. أخيراً اللون الأول الأبيض، درجة الحرارة 43 درجة مئوية في هذه السيارة، وهو أكثر برودة من الأسود بنسبة 31%.

0: صباح الخير، صباح الورد. ألف تحية لمستمعينا ومتابعينا ومراسلينا على الواتساب على 077-00-14-15. أهلا أخونا عمار نجم يقول درجة سيارتي 43 اللون الأبيض، يعني صح. ألف تحية إليك عمار، تحياتي إليك. يقول أني أسود وشوتني. الله يعينك. أكثر نوع من أنواع سيارات سخونة، فدير بالك يا عيني وإن شاء الله السلامة إليك. أخونا العزيز ليث احتاجك نفس، بعث لنا فويس نسمع.
1: أهلا سيد، صباح الخير، شلون سخيتني؟ شلون صحتك؟ إن شاء الله بخير.
0: يا هلا.
1: تحياتنا لوسام الغالي مخرجنا الحبيب، تحياتنا للمستمعين، وإن شاء الله ياكم شهر إن شاء الله، بس ثاني إن شاء الله واحدة الساعة تصور إن شاء الله، وإن شاء الله خير إن شاء الله. وليد همان يسلمون عليك. أي ولك أي سلمت؟ أي وليد يسلمون حيل عليك ويقولون ادعونا إن شاء الله بخير
0: يا
1: رب.
0: يا رب.
1: يلا سيد باي باي. يلا جاد، يلا باي باي سيد.
0: الله يبارك فيك وتسلم لي هالطلة الحلوة أخويا ليث. تحية للأبطال اللي وياك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عسى منحرم إن شاء الله من سلامكم ومن وجودكم أخوتي الطيبين. شكرا جزيلا. إلى الأخ عبد الله أبو أيهم، لا تبحث عن الضوء في نهاية النفق، بل كن أنت النور الذي يضيء عتمة الطريق لمن حولك ولنفسك أولا. صباح الخير والعافية والجمال على قلوبكم الطيبة، أتمنى لك الصحة والعافية والستر والرزق من أوسع أبوابه. ملاحظة، سيارتي سودة. أخوكم عبد الله أبو أيهم. عليكم الله، أنتوا اللي جربتوا أنواع سيارات أو ألوان سيارات، ما تلاحظون سياراتكم سودة؟ يعني أكثر السيارات حرارة تشعر بيها، حتى التبريد ما يلقفها رأسا، التبريد يعني يحتاج ياخذ نفس أو يحتاج يحمزين شلون؟ لا يعني يحتاج وقت، بعكس السيارات البيضاء. سيارات البيضاء ممكن تكنك وياك رأسا. ليش؟ يعني الأبيض يطرد الحرارة أو يعكس أشعة الشمس. يا عيني، الله يهون عليكم إن شاء الله. الأخ حسين عبد، صباح الخير ستبان. اللي كل شيء مطلوب يبان، أي شيء يفيد المستمع أنتي تبيني يا عيوني. أنا ممنونة منك، شكرا لثقتك، وإن شاء الله فعلا أكون لفائدتكم وأقدم ما ينفعكم ويسعدكم. يا طيب أنت. أزادنا من ألمانيا يقول القلب بس للبي، سديته للموت، مو شقة للإيجار يا هول يجي يفوت. القلب بس للبي، عفو اكتفى وكف، بس رحلة بي لهواي، دلالي مو صف. بس رحلة بي لهواي دلالي مو صف. القلب بس للبي والباقي خطار، قسمة وصفت لهواي والغيرة ما صار. الله، صباح الخير والعافية، يسعد صباحك، صباح الوفاء المفروض يجي، خصوصا إذا الحبيب يسوى يستاهل، يعني ما حد يجي ياخذ مكانه. صح لسانك وألف تحية إلك. إبراهيم النعيمي، برهم بعد.
2: صباح الخير والنور والسرور على أحلى بونجور ستبان الورد. يا بهاي دعوة لكل واحد يسمعني، اللي يريد يغسل سيارته خلي يروح على بونوس وهو يمشي على كيف بواري من الجزرة.
0: صح.
2: الجزرة الوسطية بواري، تطلع تغسل السيارة وعلى حسب الأصول من الجامع لجوي. أي والله ودعتك، أي والله عيوني، وبأي وقت تريد. أمانة بغداد مشكورة، سوت هاي المرشات اللي تغسل العفو ترش الجزرات الوسطية بالعكس على الشارع العام اللي توت بلط وتنور وصار أحسن، وهم بعد فترة الشارع راح يتكسر. والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أخويا إبراهيم كأنك في قلبي، أنا ردت أذكر هذا الموضوع، أنا ذكرته هواية يعني، لأنه في شوارع أخرى خصوصا بالكرادة بلدية الكرادة حبايبي، انتو ليش ما تضبطون هاي النافورات مال الجزرات الوسطية؟ ليش ما استنتروها صح على الجزرة، على الأشجار، على الزرع اللي بالجزرة؟ ليش؟ منو قال لكم احنا نريد نغسل سياراتنا؟ أو شنو يعني؟ يعني مو حرامات هذا المي دي يروح؟ هذا المي لا هو الفايد الزرع والجزرة، ولا فايد الناس العبرية، ولا فايد المجتمع، ولا فايدكم، ولا فايد البزازين، ولا ولا ولا شيء. فبلدية الكرادة انتو يعني ما اعرف ليش من نوجه لكم كلام مثلا قد يكون قاسي اللهجة نوعا ما، تزعلون علينا، بس انتو مقصرين، ترى انتو مقصرين. يعني رحم الله من عمل عملا فأتقنه. هسه هو بوري شديته شد عدل مو؟ يعني ليش شادها على الشارع؟ ما أدري شنو، ما أعرف، ما أعرف يعني. على العموم هي ظلت على، هو كل شغلكم أعوج، فهي ظلت على البوري الأعوج يعني. أنتوا باقي البلديات ما أدري، ناس تشطب يومها وتطلع. والعراق يا عراق. مصطفى الجبوري تحياتي لك وصباحك ورد وعافية، شكرا للبطاقة الصباحية. سليم الجعفري الورد بعثنا طبعا منور ويقول يا روحي بطلع عتب من العتب بطلي، الما عنده من الذهب لا ينجلي وينطلي، بالذيب قالوا غدر ثار الغدر بطلي. والوقت وياي ما حكم حكم عدل، دولابة يفتر عكس ما يوم يفتر عدل، انخيتنا صاحبي كل ظني يحكم عدل، لفق علي التهم حكم علي باطلي. الله الله ملك الاختيارات أبو سيوفي، ألف تحية إليك ومنور، وأسعد الله صباحكم بكل خير وصحة وسلامة ست الكل بان المسوي والأستاذ المخرج وكل مستمعي إذاعة الرشيدة فأم، كل التقدير وألف تحية إليك يا عيني. صدام الزبيدي صباح الخير صباح الورد. عباس الحمداني اللهم جعلنا ممن أصلحت قلبه وألهمته رشده ويسرت أمره وسترت عيبه وغفرت ذنبه ورضيت عنه وفرجت همه وشفيته وعافيته، آمين يا رب العالمين. صباح الورد عليك. إلى أبو نور يقول لا شيء أغلى من العافية. إي والله الحمد لله دائما وأبدا، وصباح الخير، صباحك ورد ونوير يا هلا. أبو دل الغالي يقول الصباحات يتجدد فيها الامتنان وتستحضر فيها القلوب، أو تستحضر فيها القلوب فضل الله وكرمه علينا، وهو الذي يهب بلا مقابل ويعطي بلا من ويستر رغم التقصير. أسعد الله صباحكم، تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. بعثنا قصيدة سلام على بغداد للراحل الكبير عبد الرزاق عبد الواحد، الله رحمة الله على روحه الطيبة، أتمنى أن تنال إعجابكم. هذا ملك الشعر المتنبي الثاني، شلون ما يعجبنا. ألف تحية إليك. علي محمد صباح النور والعسل من بابل، هلا والله زين. إحدى الأخوات تقول في كل صباح هناك أمنية وهناك فنجان قهوة، وكلاهما يستحق أن نبدأ به يومنا. يسعد لي صباحكم، مشتاقون بان الغالية وتحياتي الكادر كله. سيارتي لونها كحلي غامق بالسويد، أوافقك صح ما تبرد بسرعة. أي حبيب، مع أنه أجواء السويد باردة يعني نوعا ما، أعتقد هي باردة أكثر مما هي دافية حتى، فخليها سيارة شتوية. أنا أعتقد هذا اللون شتوي يعني، المناطق الباردة أبقوا على السيارات الغامقة. جماعة بغداد وانت رايح للجنوب لا تشثرون بيضة، انتو اقليم الدورة بارد عيني. تحية الحبايبي بالدورة كلهم، وظافر الدباخ صباح الخير والورد عليك ستبان الوردة وعلى جميع المستمعين والمستمعات وكل الكادر. شكرا يا أخي الغالي، وتحية مرة أخرى لأهلنا وأحبابنا في إقليم الدورة وكل اللي يسمعنا على جسر الشمسين. هلا والله.

0: كأنه هاي اللحن مسروق من أقدر أتحمل كل شيء يوقف دم. صدق ها هيك لأنه هو صديقهم صديق زوجها فايق يجوز منطي. على العموم رديت أقول لك سالفة أحمد أنه أغاني أصالة كلها تحولت إلى حب وعشق واستقرار عاطفي من الزوجة العراقي. شاش بي حظنا حتى تطلق لا ما يطلقها لا ما يطلقها لأن سورية لا عراقية شو أطلقها صدق صدق الصبغ الشعر يغير النفسية يعني أبو أمور يميشم لك الوضع يا غالي. صباح الورد عليكم جميعا أحبابي. أحبابنا من اليمن أكيد يسجلون حضور رائع دائما ويتمثل هذا الحضور بوجود أخونا حامد. حياك الله أخي حامد من اليمن.
1: يا صباح الخير عليكم وعلى قلوبكم الجميلة والرائعة يا رب. في الحقيقة أعجبتني أبيات حبيت أن أشارككم إياها تقول:
0: نعم
1: إذا أحببت أن تحيا حياة حلوة المحيا فلا تحسد ولا تحقد ولا تأسف على الدنيا.
0: الله،
1: هذه هي نصائح قيمة لو طبقناها جميعا سنعيش بس

أو بطبعه، وإلا هو مو شيء مكتسب، لا، فصعب يمكن يغير طبعه. هو هيك يعني، يعني قلة ما أعرف، قلة خير بحياته إلى آخره. ألف تحية إليك. ليث يقول ستبان الذهب هذا صديقي يسلم عليكم، يقول عندي سوناتا جوزي حتى من أشغل تبريد أعرق. الله يساعده. إيه الجوزي تجي بعد السودة، الجوزي تجي بعد السودة، هي بصورة عامة الألوان الغامقة أحبابي، الألوان الغامقة هذه ألوان حارة تمتص الحرارة، هي ممكن تكون شتوية، ولذلك إذا تنتبهون أصلاً القيافة الشتوية أو الملابس الشتوية دائماً ما تكون غامقة، مو الفيلي الأسود النيلي الجوزي الماروني ليش؟ لأن هذه تمتص الحرارة وتدفي المكان، سواء كان سيارة أثاث بيت، أنت تدفي جسدك، يعني تلبس جاكيت أو بلوزة أو يعني. بينما الألوان الصيفية أبيض فضي أصفر وردي هذولا يعني تعكس الحرارة. تمام، تحياتي لكم جميعا يا أحباب، ويلا نبدي بصوت الصباح في بانجور.

صباح الورد عليكم والهنا. بما أنه دا نتكلم عن السيارات وشلون نتعامل مع بعض الحالات في السيارات يا أحبابي، فاليوم أريد أسألكم عن شنو التصرف اللي ما حلو أو الغير لائق أو غير المفيد اللي صرف بعض أصحاب السيارات في سياراتهم. يعني مثلا على سبيل المثال عنده سيارة حلوة وجديدة ومرتبة ويعني وين ما كطسة جيد بيها، أو بخلا كله يعبي بنزين طبيعي يعني عادي، بخلا مو ما عنده، لأن ذول ما عندنا يعني معروفين أوكي ومو عيب ومو غلط، بس هو بخيل فتشوف ممكن هو يأذي سيارته على مود هالبخل هذه. أو مثلا واحد يغسل سيارته بما أدري، هي سيارة سودة مثلا ويغسلها هو ما يوديها مثلا جراج أو مع الغسل سيارات، فيغسلها هو وتلطش السيارة وتخرب وشكلها. فأحيانا أنتوا تنصحون بعضكم، تنصحون واحد أبو سيارة عنده سيارة تقول له لا سوي يجيب سيارتك خلي له فلان سالفة، أو تنصحه في نصيحة معينة. إذن برأيك شنو أكثر تصرف غير لائق يتصرف صاحب السيارة بسيارته؟ أهلا بكم على هواتف راديو الرشيد على 07-8-02-11-4-5 و 07-8-02-11-6-7 و 07-2-0-11-4-5.

0: اهلا اهلا باصواتكم الغاليه. نستقبل اول اتصال. السلام عليكم.
1: الو، صباح الخير.
0: صباح النور.
1: عاش من سمع صوتكم.
0: تعيش وتسلم. من وياي؟
1: ويا ظافر الدباغ.
0: اهلا اخويا ظافر، شلونك؟
1: والله بخير ما دام انت بخير
0: ان شاء الله. دوم هالايام ماكو فنون الرد.
1: والله قاعد عندي كم فلس.
0: اوكي.
1: شوي حاير، كنت حاير وين اضمهن.
0: كان جبت كان جبت
1: لما تقولي لي ايه تضحكيني. والله
0: عندنا بطالة دبات مال ميت في ايدك.
1: بالله العظيم على الفلوس اللي لميت هنا واللي جمعتني بحياتي قمت ما احترمن على الفلوس اللي دازمع بيه نفسي.
0: ايه
1: يا ابي، كان ارقامي يعني بحياتي ما دارس عليهن.
0: زين،
1: هاي كيلومترات ما ادري كيلومترات اكون رقم جديد طلع اسمه سنتيمتر ما ادري شو اسمه ينقاس بالفلوس ب 25 صفر ما ادري 45 صفر.
0: زين هسه انت عندك فلوس صدق؟ هو لو
1: هي هو شوي شيء ملتهي بالحساب كنت احسبهم بس اكثر ولا اقل. يعني انا ما عندي، هو انا حاير بيهن اجيبهم منا اخليهم منا نفس الشيء.
0: انت كل ما تحسبها يطلع به النقص.
1: اي والله نفس جحا والحمير العشرة.
0: زين، بعدك تشتغل بالفحم؟
1: اي الحمد لله.
0: الحمد لله. خوت فيلم بالفحم جوا؟
1: نعم.
0: لا هيجي ولا حاجة.
1: والله هالايام شوية رزقنا علمو.
0: شلون؟
1: رزقنا اقول لك على المواكب، يعني عندنا حركه شويه على المواكب.
0: ماجورين ان شاء الله والله يرزقكم باذن الله تعالى ودائما مواكب ابا عبد الله. اليوم
1: الله يرزقكم. الله يرزق الجميع.
0: امين. عندك سياره صح؟
1: عندي سياره. اي
0: شنو لونها؟
1: انا سيارتي كيا سول لون هذا السيلفر.
0: سيلفر. اي خوش بارده. زين، شنو التصرف اللي تشوفه يصرفوه بعض اصحاب السيارات بسياراتهم؟ تقول والله حرامات هذا دامرها، يعني او حرامات هذا يعني ما معتني بسيارته، او غلط تصرف كذا بسيارته.
1: والله سدبان انا ما كل شخص مثالي، انا شويه شخص ما احترم السياره.
0: ما تحترمها؟
1: اي ما احترم السياره. انا السياره يعني لما اشتريها وسيلة نقل وسيلة خدمة لي، انا مشتريها على متخدمني مو انا اخدمها.
0: زين. اي بس هذا ما يعني انه هي لازم تحافظ عليها حتى تبقى.
1: هو يعني بس اللي يوقفني احكي لك الصدق، يعني ليش اصير لك رجل مثالي وهاي السوالف؟ اللي يوقفني بيها اسويه بس.
0: شون؟
1: اللي يوقفني عن حركة السيارة اسويه. يعني اذا صارت مشكله مثلا التاير الله يكفينا الشر بمحرك شيء ده، يعني ما يمشي السياره، بس هذا اللي اسويه يعني ومستمر على تبديله الدهن وعلى البنزين المحسن بين تفويله وتفويله، مره محسن مره عادي.
0: زين، مرات ينصحوك سواق الاخرين انه تصرف كذا؟
1: يقولوا لي
0: اي شنو اكثر يعني اكثر شيء نبهوك عليه؟ اكثر شيء
1: مو انا المشكله عندي، مشكله انا لما اوزع فحم اوزع بالستوتي.
0: زين،
1: عندي ستوتة.
0: ايش بيها ستوتة؟ ترى هي مصغر سيارة. اي استاذ ظافر بعده ويانا؟ استاذ احمد، استاذ ظافر للاسف فقدنا الاتصال. حتى لو ستوتة، حتى لو توك توك. نستقبل الاتصال. السلام عليكم.
2: هو صاحب
0: الو.
3: الو، صباح الخير.
0: ايش صار اول بارحه؟ شو الموضوع؟ ايش بي هذا اليمك؟ ايش جاي يحكي؟
3: صباح الخير.
0: صباح النور.
3: الو ستوان، صباح الخير عليك على المخرج.
0: هلا والله.
3: هلا بيت عيوني. الله
0: شلونك وسامه؟
3: والله بخير اذا انت بخير، ودائما طبعا لو ما حصلتكم لو مشغول ووقت ياخذنا تعرفين.
0: أيوة،
3: بس يعني اخر فرصه نتصل ان شاء الله ونحصلون.
0: ولا يهمك يا طيب. أنا سألت على صوت كان يمك أحد الأشخاص يقول أول البارحة.
3: أي مو أنا بالدار أو يمي ناس، فأنا لازم فما نفس الفترة تصير مو
0: أي ولا يهمك.
3: أي
0: ولا يهمك، ومرحبا بيك يا وسامة.
3: الله يسلمك ويخليك حياة
0: وسامة. بعض ال أنت ما عندك سيارة صح؟
3: بعتها قبل 5 سنوات بعد ما مشتري.
0: بعتها زين. يعني ما معناها عندك خبرة بالسيارة وعالم السيارة، فشنو التصرفات اللي تشوفها غير لائقة يرتكبها صاحب السيارة بسيارته؟
3: يعني أبو السيارة المقابيل مو أنا، مو
0: أي واحد عنده سيارة مثلا تعرفه أو المقابيلك أو فدي يتصرف تصرف بسيارته يأذي سيارته بيها أو بيه.
3: مو إلا طبعا مو إلا يأذيها، يعني عشان حتى لو هيك معنويا أنا أسميها هذا قلت الهورن زايد عن اللزوم، يعني ترى ما بيها داعي أي حتى ينفذني وما أعرف شيء، يعني هو ده يشوف قدامه مثلا السيارة.
0: هاي سلوكيات، هاي سلوكيات غير غير لائقة. أنا أقصد يعني تصرف التصرف بسيارته، يعني أكو كانوا أصحاب تاكسي ما أعرف إذا بعتهم هسه أو لا، تصعد ويا أبو تاكسي خالفد عطر يعني شقة للخشب.
3: ها ها ها حالات
0: مو أحمد عليك الله مال أرضية حاط، فبس أريد أنزل.
3: لا هذول اللي يدخنون سجاير، يعني انا اشوف انهم من من من مصعد يمك واحد دخن، من يصعد يمك شخص حاول انه بس مسافة الطريق، يعني لان هذول ما يدخنون كلش ينزعجون من دخان السجاير اللي كان يدخنه السائق. انا مرات صراحه استحي، يعني هو يقول لي عادي يعني ادخن، انا مجبور اقول له اي عادي صراحه،
0: حتى مو على العبرية، يعني حتى كوشينات السيارة راح تصير بها ريحة هذه، يعني هي كلها دشبولها، فلا فلا ترى التبريد حتمتص النيكوتين فتبقى الريحة ما طيبة. يعني
3: شو سوى والله، هو عمرات مثل يعني عود استاذن منك، بس أنا استحمل يعني ما أقول له أي، بس داخل أقول يعني ما يعني
0: قل أدخن دخن دخن
3: شغل لك يلا عاد عاد براحتك
0: اي ماشي يا عيوني الله يبارك فيك ورتني،
3: مع السلامه.
0: هلا والله هلا والله، يلا احبابي طقوا لكم جقاره بان ما نسمع هذا الفاصل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد اف ام 91.5.
1: هلا والله مستمعينا، رجعنا نكمل معاكم بانجور لساعة 10، ورجعنا لتصبيحتنا لهذا اليوم اللي تقول تصرف تشوفه يسويه بعض أصحاب السيارات بسياراتهم ما حلو، غير لائق، مؤذي لسيارته ممكن، أو ممكن أن يخلق انطباع سلوكي سيء على صاحب السيارة. شنو هو يا ترى؟ بونجور بونجورات، ونستقبل اتصال من جديد. يا هلا.
2: ألو.
1: مرحبا.
2: من حسن حظي حصلت مرة ثانية.
1: أهلا وسهلا، حياك الله.
2: بافر الدباغ، العفو.
1: أي هلا بيك أخويا.
2: التليفون فصل شحن. التليفون فصل شحن.
1: يلا ولا يهمك. زين.
2: التوت المشكلة لما نوزع بيها فحم.
1: أي.
2: ما يطبوني بيها المنطقة الكهرباء، ما يطبوني بيها المنطقة العظمية، ما يطبوني بيها.
1: أي صاروا.
2: يهزوني، فلهذا أضطر أحمل بالسيارة مالتي الكي الصول. بالصندوق مالته وفي فحم للزبائن مالتي.
1: انت وين عملك؟ مركز عملك؟
2: والله انا متنقل، يعني اي زبون يخاوتني باي منطقه اروح له.
1: حلو حلو زين،
2: يعني اروح لاي شخص يخابرني انا بخير اروح له. يعني اكثر شيء مناطق الكرخ ما اقدر اوصل لها بسبب يعني نظام المرور، لان تكاتك والستوتات تضبوها.
1: صحيح.
2: فاضطر يعني احمل بالسياره مالتي واروح للمنطقه. يعني أصلت شي مولد المولات اللي بالكرادة بزيونة وبالكرادة، هو يعني أفضل أروح بيها بالسيارة يعني. فلهذا أقول لك يعني ما أحترم السيارة. جماعة يقولوا لظافر مو حرام، وهذا حرام عليك السيارة هي تجمرها بالفحم.
1: صحيح.
2: شو أقول لهم؟ باب رزقي.
1: أي ما يخالف، أي ما يخالف، دير عينك على مالك دوا. خلي
2: يعني هو
1: خليها نظيفة يعني مرتبة، سوي لها صيانة على طول، لأنه أنت بلياها بصراحة راح يعني يتعثر الموضوع عليك وصعوبة.
2: يعني مشكلة. ومشكلة ثانية طبعا أنا أدخن وأتخبل من واحد يدخن بالسيارة. وأول واحد أنا طبعا أنا بس أصعد بأي سيارة، إذا كنت بنقل عام أو بنقل خاص ما أدخن السيارة.
1: أي بس
2: كلش أحترم المقابل بالتدخين.
1: عشت إيدك عافية.
2: وبنفس اللحظة أضوج من شخص يدخن بالسيارة،
1: عقلي
2: يطير من عندي.
1: عافية. ما يعني هي ماكو مترين.
2: لا هو ذوق، ذوق عام، لازم يعني تحترم ذوق المقابل، مو كل العالم تتقبل هذا الشيء.
1: نعم أحسنت. الله يرزقك من وسع.
2: تحياتي لكم وانا اسف على طاله صبحت عليكم مرتي انا صار لي وايد ما سمعت صوتكم.
1: ولا يهمك اني يعني سعيده بسمع صوتك اخوي الغالي وشكرا.
2: انا لا سعد اختي العزيزه الله شاهد ترى معزه بيكم واخوتي انتم.
1: والله على العين وعلى الراس ونتشرف بهذه الاخوه.
2: على على راسي اعتذر على طاله يا غالي.
1: ابدا اسعدتنا وكل الهلا بيك ظافر الدباغ. ننتقل الى راي اخر مع متصل اخر. بانجور. الو
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: شلونك استاذ؟
1: يا هلا
3: الله يحفظكم ان شاء الله.
1: من وياي؟
3: ويا عبد الرحمن. طبعا انا اول مره اتصل.
1: كل الهلا
3: بالمهلي بالمهلي الله يحفظك.
1: اهلا استاذ عبد الرحمن.
3: والله انا اني يعني متابع يعني دائما بالطريقه اسمع ايش اسمع البرامج راديو الرشيد بس انا هذا الموضوع لازم اتصل واعطي رايي فيه.
1: يلا.
3: لان شغله السيارات والله استاذ انا اكثر شيء يعني اشوفه يعني غير حضاري وغير يعني خلينا نقول يعني يشوه سمعه سائق والشارع هو الهورن بدون سبب.
1: صح
3: يعني شيء كلش مزعج
1: يقال
3: يعني الهورن بدون اي نعم
1: عذرا للمقاطعه يقال انه اصلا تم وضع الهورن هو لتنبيه الحيوانات.
3: عشان تقولها بس ما يعني
1: أي.
3: يعني الهورن يعني مرات يعني واحد يعني مجبور يعني ينبه المقابل بس يعني الهورن بدون سبب يعني كلش ظاهر غير حضاري
1: من قله من قله الادب.
3: عافيه من قله الادب.
1: اي والله.
3: اي والله من قله
1: الادب والله بلا سبب ومرات يعزفون بي يعني يعزفون يعني
3: يعني ماكو هيجي يعني ماكو هيجي يعني هو شارع اول شيء انسان مرات يعني تعبان مرات ويا مريض مرات انسان ما يعني ما يقدر يسمع صوت يعني مزعج يعني ما يجبر ان يسمع صوت الهورن العالي. هاي ملاحظه. ملاحظه ثانيه ولا اطلت عليك؟
1: العفو.
3: الملاحظه الثانيه هي شغله انا دائما طريق سريع اروح واجي.
1: نعم.
3: هاي شغله اللايت يرمش يطبق براك واللايت عالي يا اخي بس خلي اتعدى واطق طريق.
1: صحيح.
3: يعني هاي الأشياء السلبية عند السواق يعني أرأت العالم تسمعني يعني اتصلت حتى بس أنبه على هاي الأشياء إن شاء الله يا ربي ما طولت عليكم.
1: أنت أسعدتنا ونور كل التقدير إلك أستاذ عبد الرحمن والله يكفيك شر هذول الناس ويبارك بحلالك إن شاء الله نورتني يعني.
3: آمين. شكرا شكرا جزيلا.
1: يا هلا يا عيوني. يقال أنه اللي يستخدم الهورن السيارة هواية هذا يعاني من صدمات طفولة. هو نفسه تشوفه من يأكل يطلع صوت بالأكل قوي ونفسه تشوفه من يتكلم عادي صوت عالي. هو نفسه تسمع لما يخابر سابع جار يسمع التليفون لا عليك الله. المهم شيء على شيء يعني اكو امور هي باقه من الامور اللي بيها ليك يعني. يلا ناخذ اتصال جديد. السلام عليكم.
4: الو السلام عليكم.
1: هلا والله.
4: شلون اخوي مامي؟
1: هلا اخوي. يا هلا من وياي؟
4: مجيد حميد من بغداد.
1: يا حياك الله. شلونك عيني؟
4: الله يسلمك. الله يحفظك مامي.
1: الله يبارك بيك يا أخ مجيد الكعبي. صح؟
4: أي نعم. أي نعم.
1: أهلا وسهلا وسهلا أستاذ مجيد الغالي. عندك سيارة؟
4: إحنا تسعنا الجنبوازي يعني سواق التكسي يعني السيارة تنغسل بالشهر 30 مرة.
1: السيارة تنغسل 30 مرة بالشهر ها؟
4: أي نعم لازم نظيفة.
1: زين بس أكيد
4: أيه. أنا نشتغل تاكسي أنا نشتغل شغلة عزلة إذا السيارة نظيفة الله يرزقها أنا لا حظ أمشي.
1: الله تحل البركة
4: يعني
1: بيها
4: أنا لا مفادشي.
1: مثل البيت.
4: أي نعم.
1: الله يا جماعة حلوة النظافة.
4: أكو شغلات يعني انتقدها بسواق يعني بسواق السيارات يبخل على سيارته. أبسط مثال سيارة مثلا إحنا عندنا دوحة أي راجية ليش تجيرها من البوري أول نوعية راجية هذا صعب الحمام
1: زين
4: مثلا المي زيتي كل افضل شيء بالسيارة والله العظيم.
1: انت دا تحكي وياي من سبيكر اخويا؟
4: اي نعم.
1: إذا ممكن، إذا ممكن تحكي جاي من التليفون حتى صوتك يكون واضح ويسمعوك أخوتك المستمعين. شنو الرديء اللي تم هسه؟ تمام، عاشت إيدك.
5: أي نعم.
1: شنو اللي ذكرته رديء قلت يستخدموه أصحاب السيارات وهو مضر بالسيارة؟
5: مي الرادي، مي الرادياتر.
1: ها،
5: مي الرادياتر لازم يصير زيت المير، لأن هذا بخواص يعني خافض حرارة، تفهمين شلون؟ وإحنا خاصة في الصيف يعني درجات الحرارة كلش عالية.
1: صحيح، زين.
5: أي نعم.
1: لما
5: أو أكو حالة سلبية ست أم أمير هم ما أضوج منها،
1: وهي
5: يعني واحد يدخل على روحه، التبريد إلك إلك.
1: صحيح.
5: والزبون، الزبون يريد تبريد أم أمير،
1: ما يشغلون تبريد للزبائن؟
5: أكو البعض هو هسه.
1: زين.
5: أي نعم.
1: أنت عملك يعني عندك سيارة تطلع محافظات وكذا؟
5: لا لا، في داخل بغداد، احنا عمل الأجرة داخل بغداد.
1: ها، الله ينطيك العافية إن شاء الله ويحرس لك سيارتك. و
5: الله يستر عليك خوي.
1: أني مع كل السيارات بصراحة أن تكون نظيفة، بس أكو يعني مرات هذا الوله بنظافة السيارة يسبب مشاكل. أولا الشوارع اللي تفيض، ثانيا
5: نعم. أم أمير أنا أكو أيام بالشتاء مرتين باليوم.
1: عندك دبة مال مي وهاي بالصندوق عدة الـ
5: الغسل؟ لا لا لا، بالبيت بالبيت. أنا مطوي يعني مكان خاص.
1: عليك الله، مغاسلها بالشارع في يوم ما؟
5: والله العظيم لا، الله شاهد يشهد علي. الله،
1: عاشت ايدك، الله يبارك بيك. لانه اصلا مديريه المرور العامه في يوم ما اعلنت عن غرامه
5: طاو عليها غرامه.
1: احسنت، الله يكفيك شر الغرامات وشر الطريق وشر السياره، ويحفظك اخوي الغالي مجيد.
5: اشكر السيف،
1: كل التقدير يا عيني، مع السلامه. الو الو
6: الو، صباح الورد عليك وعلى الكادر والمخرج.
1: صباحك ورود وعافية يا هلا. عامر؟
6: وي عامر البصير. نعم.
1: أهلا أخوي عامر، شلونك؟
6: الحمد لله بخير. إذا أسمع صوتي هلا ورامكم طيب، وإحنا بخير،
1: عساك بخير دوم أنت وكل أهلنا المستمعين، ومرحبا بيك يا عامر.
6: والله بالنسبة مرات يدخلون بالسيارة، هاي حالة مو حلوة يعني.
1: شنية؟
6: يدخلون بالسيارة.
1: أي التدخين. أي
6: أي والله مو حلوة،
1: مو حلوة. والله يضر بنظافة السيارة. طيب بعد،
6: وبعد لازم واحد يهتم بنظافتها بتبريدها مثلا.
1: زين.
6: أي والله،
1: أي موضوع مهم، موضوع النظافة. نظافة السيارة ما تفرق عن البيت، عن كنتورك، عن ثلاجتك.
6: زين سيف، ما حد قلت على مود البارحة؟
1: لا والله مع الأسف لسه. أي والله العظيم، بالتأكيد لو وصلني شيء على طول يعني.
6: قلت لهم بذكت الله الناس.
1: الله كريم، إن شاء الله الناس اللي تقدر توفر عصا كهربائية أو العفو إلكترونية الأخ عامر البصير أو نظارة إلكترونية، يا ريت إذا يعني تسويها لله، فممكن أن تقدمها إلى هذا الإنسان يستفيد منها في حياته وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله. كل التقدير لك أخوي عامر، وإن شاء الله يرزقك يا رب العالمين، نورتني يعني.
6: الله ينور.
1: يا هلا. بعض التصرفات الغير لائقة أحبابي أو الغير صحيحة يتصرفها صاحب السيارة بسيارته، يعني أكو مثلا يخلي بيها كومة زخارف، كومة تشتت. السكن ها بظهر السيارة، أضوية الضباب. اي يصير لايت كلش ساطع ويشغلوه بالنهار لو بالليل، بالليل العفو بالليل. اي لانه بالليل المفروض ياثر بالنار ما ياثر. المهم اي هاي مساله مهمه. اي الله أكبر. هواية ما أعرف، ما أعرف هما هما شو هاي، يعني شنو المقصود بيها؟ أكو ما يعرفوها. إيه زين. أيضا مسألة اللي تبطنش بالشارع ناهيك عن مضموع موضوع إنه هي حركة غير حضارية غير صحية، ما تعبر عن خلق عالي وإلى آخره. مسألة التايراتك، هسه تايراتك ديسكاتك يعني لعباتك فليساتك شو تسميها سميها، يعني هاي أمور واحد يفكر بصحة سيارته، عوفوا الأمور الأخرى. على العموم أمور أخرى رح نعرفها منكم أحبابي. ومع اتصال جديد، يا هلا.
7: صباح الخير.
1: صباح الورد.
7: شلون اسمك؟ وانا غالية.
1: أهلا الله يعزك.
7: والله قرودة وبالشارع. أنا التفحيط، التفحيط مصيبة مصيبة والله العظيم.
1: أي مشكلة هذا. أي زين.
7: والنوبة الإكزوز من يفت بالليل الساعة 12 ورا.
1: صح.
7: أهل أهل الشارجرات، أهل أهل البيامون.
1: بعضهم
7: ما شاء الله فعلا. الشوارع مالتنا صارت اكثر من دبي، كله رانج وكله روز رايز وكله
1: الحمد لله. الحمد لله هذا الشيء حلو حلو، ليش لا؟ خلي الناس تشتري بالعافيه.
7: اي حلو، بس انت عندك، بس انت عندك يعني قانون وقامه، وعندك وعندك المفروض مبادئ. يعني العالم ترى انت قاعده وياك العالم موجوده، انت مو وحدك بالشارع. واكو بيوت ترى صار على الشارع مثلا يعني على السريع.
1: صحيح.
7: احنا فرعنا يطبون يفحطون يعني زين.
1: لا سيارتي يعني يشتري سيارة. اولا منو حضرتك؟ ذكرني باسمك اخويا.
7: والله
1: اي والله
7: حطونا الحتاتين.
1: هاي شنو يابا هذا صوت حطونا الحتاتين؟ ولا صوتك اصلا ولا
7: اي مو صار فترة ما مخابوا.
1: هاي من الايفون 18 يقول لك.
7: لا والله انا هذا انا ما اعترف بالايفونات، انا كله جلاكسيات ولا احبه
1: ولا يهمك. حطوني الغالي. صبحك الله بالخير والعافيه. هسه من الامور الغير لائقه يعني واللي سووها بعض انا اسميهم صغار العقول، يعني سيارته كل شيء ما بيها وجميله، ما ادري يروح شيء يسوي بالصالون صح حتى تطلع هذا الصوت المقرف، حتى عود يرعب او يلفت انتباه الاخرين له.
7: عود يعني اني عود يعني اني جاكي وكذا، بس تدرين السريع مال غزاليه كم حادث صاير بيه
1: والله.
7: حوادث يعني مروعه، يعني مو حادث بسيط عباره تعاميه توقع، لا لا يا حوادث مروعه
1: بسبب التفحيط.
7: وهذا يعني موت
1: بسبب التفحيط.
7: التفحيط والتجاوز مثلا اللي يمشي مثلا 220 ما ادري ايش قد اللي قبط للرون الاخ يعني.
1: لا إله إلا الله.
7: هو قبل فترة يعني بنات اثنين ماتن من وراء
1: يا
7: هذا.
1: يا ستار.
7: يمنهم بالسريع مال غزالية.
1: يا ستار.
7: أي هذا يومي هذا هذا هذا السريع مال غزالية، لأن هو نظيف وسريع و يعني قابل للتفحيط.
1: زين حسين أنت إنسان مرتب بطبيعة طبيعتك يعني بالحياة العادية، سيارتك أكيد هي جزء من حياتك وجزء مهم يعني، فأكيد حضرتك نظافتها ترتيبها بعض الأمور. ايش تنصح أصحاب السيارات؟ بلي ايش تنصح أصحاب السيارات من باب العناية؟ مو هسه اكو عناية بالرجل، عناية بالمرأة، العناية بالسيارة. ايش تنصح أصحاب السيارات انه يعتنون بسياراتهم؟ نعم.
7: مثل ما قبل يعني قبل شويه يعني ذكر الاخ نول يخلون ماي بوري. الماي البوري ترى بعدين ياثر على الراديتر على المحرك نفسه.
1: نعم.
7: زين ماي هو ب 5000 تاخذ دبه بها اللتره تظل بها شهر، لان هذا ما يتبخر.
1: زين.
7: يعني بمواد انه ما تخلي مثلا يتبخر. وشيء ثاني خلي معطر يا اخي، خلي معطر. هو ب5000
1: زين
7: خليه بالسيارة على الأقل، ما تفتح السيارة هاي الريحة زين، مو ريحة يعني ثاني ما رشدك. اي يعني يعني هواي اكو شغلات، مثلا اكو ناس مثلا شو يسوي يعني تطلع من الصبح ما تنفع الجام هاي السيارة، تقيم مثلا يعني سيارات فارغة يعني من بين الغالية وال ماكلة مثلا اضطراب جيش. طيب انت شلون تشوف اذا تراب قدامك بالمرات بالجانبين وبالجامات الجانبيه
8: شلون يصبر؟
7: زين لا وش ماله يعني يسبق يسبق اذا تشوف شنو العين الشاذه صحيح جزء مثلا بها تكنولوجيا بها كاميرات وحساسات لكن المرايه مهمه.
8: بعدين ما حلو شيء جديد وحديث وغير نظيف.
7: ايوه على اساس بترافق.
8: اوكي نورتني يا غالي.
7: نورتني
8: والله احلى تطويله والف تحيه لك. ونورت يا طيب انت. هلا ابو علي. ناخذ اتصال اخر. بونجور.
9: صباح الخير.
8: صباح العافيه.
9: شلون ستبون؟
8: هلا بالطيب.
9: ان شاء الله بخير.
8: بخير وانت سالم من وياي.
9: الله يحفظك. تحياتي لك تحياتي للمخرج.
8: حيا الله.
9: تحياتي لكل المستمعين ان شاء الله.
8: يا هلا
9: وعساكم صباح خير وعافيه.
8: الله ان شاء الله كل عمرك خير وعافيه يا رب.
9: تدوى القلب السيد الغالي.
8: من وياي؟
9: يا علي الغزالي.
8: والنعم. حياك الله استاذ علي. شلونك؟
9: شلون الست؟ شلون صحة؟
8: يا مية هلا. اعتقد انت احد زملائنا الله. بالاعلام صح؟
9: اي مضبوط عزيزي.
8: كل التقدير ومية هلا زميلنا الغالي.
9: الله يحفظ عيوني.
8: استاذ علي من باب النصح بعض التصرفات لا يتصرفها اصحاب السيارات بسياراتهم من باب عافية السيارة ديمومتها الحفاظ على رونقها وجمالها وترتيبها أو يعني حتى تغنيك عن مصاريف لاحقا ممكن تتصرف تصرف فيها يعني مثلا أكو سيارات إلا تبديل دهنها بشركات هذه السيارات فهو ممكن يروح الحي الله أبو زيوت وممكن يخرب محرك ويدفع ثمن بهيض أو باهي
9: يعني مو 5000 أو 10000 ينقصها.
8: أحسنت.
9: يروح يديرها من أبو دين خارجي.
8: طيب ما هي ملاحظة على بعض نعم
9: تمام
8: رقم
9: أول شيء بدون زعل إحنا بالنسبة لنا للفكاهة هاي واحد لأن من باب الطرفة على موت وباب الاستفادة بنفس الوقت
8: أكيد
9: تمام
8: تمام.
9: أنت من تشوف ازدحام أو من تشوفين ازدحام
8: زين
9: زين وواقفة ورا السيارة ومشلبة بالهورن أي أدري الواحد يطير
8: زين
9: يعني أنت الغاية من هذا الهورن وبالازدحام شنو هاي ما له كل داعي. أنت دا تشوفين ناقص ازدحام أو دا تشوف يا فلان أقل الجحام قدامك وداخل الشارع ده هو يقدر يروح يمنى أو يسرى على مود يوخر عنك وين وخر عنك فأنت مو أحسن من عنده بالتالي أنت بشر وهو بشر ما يحتاج أنه هذا الهورن وكل شوية ولو ما أعرف شو مسوي لك طافر من هذا السايد لهذا السايد أخي ترى السياقة فن وذوق وأخلاق حبيبي أنت أو أختي العزيزة فن وذوق وأخلاق ولو هي هسه ما احترام للبعض طبعا
8: نعم
9: زين
8: نعم
9: ما موجوده علويه هذا الشيء ما موجود
8: حاليا للاسف
9: الا ما نجر زين يوم حتى الرجال الكبير من يسوق اكو بعض الشباب يعني انا ملاحظها يستهزئ بيه رجال كبير قوه يمشي لا انت تباعه هو شيء ملتزم
8: اي صح
9: زين
8: أحياناً
9: إنه من باب الأخلاق من باب الاحترام والذوق اللي عنده
8: صحيح آية
9: واحد
8: نعم
9: اثنين أبو اللوري أنت شو تسوي باليسرى أنت أصلاً مكانك اليمين
8: والله ما أدري أهل اللوريات ليش يسوقون باليسرى ما أعرف يعني كل من
9: ابن الحلال ما تقول غير شيء أنت شو تسوي باليسرى
8: عناداً بالشارع وبالسيارات وبال
9: اي والله علوي يعني انت المفروض من عندك يا حبيبي يا صديقي يا اخوي انت بالسايد الايمن او تتوكل على الله وتمشي
8: نعم
9: انت من تجي بالسايد الايسر وسيارة صغيرة شلون راح تعبرك او شلون راح تسرقك
8: صح
9: ما اعرف شلون منين ما ادري هاي من باب التوجيهات يعني اما من باب يعني هي اهم شغله فعليه انه شغلتين بالسياره مفروض انه انت تدير بالك عليهن وين رابيتها ب 5000 او ب 7000 دينار زين هذا يديم لك السيارة والدهن بمكان ما تخلي أبو 30 أو أبو 35 أخي خلي لك أبو 45 على مود سيارتك تديوم حلوة.
8: أحسنت.
9: وبداعة أمهاتكم مثل التكسيات طلب داعة بالأخص لما جماعة البرامج بعض البرامج يعني ما نريد الروج فد منتج معين لأنه هاي حقوق نشر ما يصير.
8: أكيد.
9: زين؟
8: نعم.
9: المعطر لا على قراصة جاية بالمعطر ومع الأرضيات مسوي معطر جو بالسيارة.
8: هاي نقطة. والله. يعني أبقى عطس يومين قسما بالله.
9: يا أخي يا أخي أكو معطرات والله حتى وين تريد أكو معطرات مع الجسم زين باثنين ونص وبثلاث آلاف دينار حبيب قلبي اشتريهن وخليهن بالسيارة بس هذا معطر بتاعك لما قعوبك.
8: صحيح. الله يبارك بيك وبهالطلة الحلوة.
9: صحيح.
8: نورت وأصبت في رأيك وإلى كل التقدير يا أستاذ علي الغزالي الجميل.
9: الله يحفظك ست الغالية. تحياتي لك وتحياتي لكل الموجودين وبالأخص عمروش عموري.
8: هاي نعم إن شاء الله توصل لأبو تيتو الغالي وألف تحية لك. الله يبارك بيك وبي وشكرا جزيلا لك يا عيني علي الغزالي. آخر اتصال نأخذ في موضوع هذا اليوم النص الراديو. سد السبيكر من وخر السماعة والبلوتوث ونحكي من التليفون دايركت. السلام عليكم.
10: قربط الحسام وعف التدخين.
8: وما تأكل شيء لا سمك ولا بيض.
10: ايه لا تأكل شيء وتغطى زين.
8: من وياي؟
10: أبوك.
8: أبو ود. هلا بالغالي مصطفى.
10: الله يسلمك. شلونك؟
8: شلونك أنت؟
10: والله بخير.
8: شو جنك مو بخير؟
10: مو كل العشي ينعشي. أكو شغلات على قولت ناس عزم من تشتاحها يعني تصير مو حلوة. في حاجات تتحس بس.
8: إي والله. هلا بالطيب مصطفى.
10: الله يعزك يا رب.
8: أبو ود المحترم مرحبا بيك.
10: الله يعزك.
8: عندك سيارة؟
10: عندي سيارة شخصية وعندي سيارة مع الشركة.
8: زين نحكي على سيارة السيارة يلا أوكي لا بس بالسيارتين وإن كانت أحيانا واحد يلتزم بسيارة الشركة أو الدائرة اللي يعني ترجع لها هذه السيارة يدير باله عليها أكثر من سيارته الشخصية يعني يقول هذا حلال الغير حلال الدولة وحلال الشركة.
10: لا وصعد بها أكثر من سيارتي.
8: أنتوا ليش صعدوا سيارات الدوائر وتقضوا شغل؟
10: إيه صحيح.
8: ليش عود؟
10: والله لازم لأن أنت هاي خبزتك يعني شغلة بيها حلال وحرام.
8: ها أنت لأنه تشتغل بيها مو تستأنس.
10: أنا إيه أشتغل بيها يعني أشتغل بيها.
8: زين مصطفى ايه. أكو في التصرف يسووه بعض السواق بسياراتهم دي يأذون سياراتهم بيها. أنطيني فكرة.
10: شوفي يعني إحنا أنا أول قاطعتك أنا سايق تقريبا صار لي 15 سنة هيك شيء.
8: زين.
10: شكو شيء زايد عن حد غلط مثلا البطناش غلط الزير على الماكينة غلط
8: زين
10: تشتاز ورون وما ادري شنو احنا السيارات خاصه اللي يسوون هيك شيء سيارات محركاتها يعني ضعيفه وهذا صيف يعني تدرين انا من يطب فصل الصيف عندي كابوس
8: صح
10: يعني انت الاثمانين لازم زايده على هذا الشارع وعلى هذا الحر.
8: أيوة
10: ما تتحمل السيارة.
8: هو وينكو وينكو مساحة واحد يعني يدوس لها للسيارة؟
10: لا أكو بهم يخلقون المساحة.
8: أي
10: والله يعني اشتياز وغرون فغلط. هاي شغلة. الشغلة الثانية نظافة السيارة. أنا كانت فترة من الفترات بأيام الكلية كان عندي خاط.
8: نعم.
10: فالطالب اللي يدخن عندي ما يصحى.
8: حلو.
10: والله يعني صار صديقي صديقي.
8: أي
10: يقعد بالأخير خطية ويفتح الجامة شوية وينفخ يطلع السيجارة برا وينفخ برا تقول البنات واحدة مثلا ترى وائل دا يدخن. والله مرة طبقت على السريع قلت له وائل لو أنت لو سيجارة بالسيارة
8: أي
10: قطع. فأنا كلش يعني كلش يعني سيجارة يعني أخويا اللي هو أخويا علوم إذا صعد وياي ما يدخن
8: يعني بغض النظر عن درجة قرابة الشخص فالموضوع بصراحة غير جيد وغير نظيف ومزعج ومقرف لأنه هذه خصوصا بالصيف وكذا يعني مشكلة كبيرة.
10: لا لا لا يعني هاي السيارة مو بس لي
8: عافيه.
11: يا مو بس لي اي انت هسه مثلا يصعدون وياي مرات اشتغل تاكسي من خلص شغلي فيقولوا لي عادي ادخن اقول له اشتميت ريحه سجاير بالسياره؟
8: نعم.
11: يقول لي لا يقول لي خلاص انا ما ادخن. آه يعني تختنق؟ قلت لا مو ما اختنق يعني بس ما احبها وما احب اسير بالسياره. فها مره من المرات ابويا قال لي عندنا هاي الجنات مال غاز هاي بايام الخط
8: طيب
11: خلينا نوديها المهدي انا بيتنا بالدوره خلينا نوديها المهدي.
8: نعم.
11: قلت له وين توديها بالسياره؟ قال بسيارتك. تلاقيت امر امر طلعت على الشارع اجرت له تاكسي حطيت الجلكانات وقلت له روح ودي
8: زين
11: وانا دفعت الاجره وما صعدت بالسياره لان ما اقدر يعني ريحه.
8: صح كلش صح. أنا أحييك على يعني هذا السلوك الصح وأتمنى أنه جميع إخواننا المدخنين أو السواق أنه يحذون حذوه.
11: شك واحد ما عنده سيارة ويصعد بسيارة نظيفة لا تدخن لا تأكل وتذب غراضك بالسيارة.
8: عافية عليك.
11: شوف سيارة نظيفة انزل عوفها نظيفة
8: حلو
11: بس حلو. خلاص عوف المكان شو ما صعدت فيه.
8: أحسنت الله يبارك بيك وتنور الأماكن بيك بود نورت. شكرا جزيلا شكرا لمشاركتك معنا في بانجور.

0: صباح الفل والعافية عليكم أحبابي. خلونا نسلم على الناس اللي بعثونا فويزات أو مسجات على الواتساب وأيضا تعليقات على اللايف ستريم. وأبو حمودي بعثنا فويز نسمع أستاذ أحمد.
1: ستبان صباح الخير. صباح الخير يا أحلى كادر وأحلى مخرج وسام. ستبان كوبيهم يعني وهي سيارة بالباب يعني يرشها بالمي ويعوف ما يمسح على اعتبار هو غسلها وخر التراب على لا بالعكس أداة سيارة
0: طبعا
1: ظل ملكع على السيارة الجامي ظل ما يصفى زين وكوبيهم يدخلون بالسيارة تدخين السيارة هي سيارة ويدخل بيها يعني إذا خبيها فاتح تبريد هاي راح أضر ريحة السيارة مو طبيعية
0: صح
1: صراحة زين وكو هواي أمور يعني هواي أمور ها وكو كتابات اللي يكتبون لي وراء السيارة هم حلوة هاي
0: فعلا هذه أحسها تسيء شخصية السيارة. أحيانا السيارة تريد تثبت شخصيتها أنت كاتب فد عبارة يعني مسيئة احيانا يعني يتعبر عن اكيد راح تعكس صوره سيئه عنك يعني حتى وان كنت انت ساخر من فد وضع معين قد يكون سياسي اجتماعي الخ الخ مو هيجي يعني اكو امور اخرى خلي لا ننجرف كلش وبعض الناس تشفص كلش تشفص بال يعني وين تشوف امور سيئه تجي وتشيت بها. هذه واحدة. اثنين شنو الشيء اللي قفع السيارة صبغ السيارة شباب؟ المي يا الطيور صح الشمس صدق والله لحد شلون لازم نبني قمريات صدق اكو ثقافة اختفت عندنا بالعراق اللي هي تشادر يعني تستخدم تشادر عفية عليك قبل كانت كلش عادي يرجع يا هو هسه صار هيجي من برا ها زين بس يعني مسألة انه تتغطى السيارة كلها افضل اشوفها يعني الصعبة اللمة لا احنا صرنا عجوزين استاذ سيارات كبيرة صح اي عالية خصوصا سيارات العالية يعني صعب هذا سوبر لهنا وهي سوبر اي والله سوبر كانت بس هي بس الهارد توب هسه تاحوا زين المهم احبابي يعني اني كلش مع ثقافه التشادر يعني مهمه جدا شلون القنفات بالبيت نلبسها في التلبيسه حلوه حتى نحافظ عليها اني مع تغطيه التلفزيون بشرشف اني مع تغطيه الطبلات بفرشات طبلات يعني هذه الامور ترى هي امور ادامه للشيء للحفاظ عليه فاهميني المهم ننتقل الى فارس من المانيا صباح الخير والعافيه يقول اللهم اجعل بيوتنا امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان تحفها الملائكه بالسكينه والرحمه والسعاده واجعلها عامره بذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين امين يا رب. مسج السلام عليكم ستبان انتم تقولون الشوارع تخرب من وراء المي طريق محمد القاسم وسريع صلاح الدين وسريع الدورة عبارة عن طرق خرابة منتهية متفلشة والمرور فالحين بالغرامات والبلديات نايمين الريت صوت وحركة قوية بخصوص إصلاح الطرق الفرعية والعامة تحياتي لكم جعفر أستاذ جعفر اولا تحياتي لك كل التقدير لحضرتك اذا كنت متابع حقيقي لبانجور البارحه واول البارحه وقبلها وذاك الاسبوع فأنا يوميا أحكي عن هذا الموضوع. يعني سيما أول البارحة حكينا عن الطرق بالشعب وطرق ما طريق ما السريع صلاح الدين، وبحت أصواتنا يا أخوي. فش تسوي إذا أنت تصيح والثاني ما يسمع؟ هو أطرش أطرش أطرش، يعني إذن بيها فتشي، شو تسوي؟ أستخدم وياهم الإشارة؟ يعني أنا وصلت بيها لحد البارحة دا أقول لهم جيبوه، بس دلوني إسمنت وين يبيعون هذا الإسمنت البارد حتى عبي هاي الطسة مال الكرادة اللي قدام فرع العراسات، وبلدية الكرادة تتفرج لأن الناس ما تشتغل، جاية تشطب يومها رأس الشهر ياخذوا الرواتب وانتهى كأس العالم، ويزقون لا يزقون الشوارع، ينصبون جزرات بالجزرات الوسطية نافورات عوجة تغسل السيارات أو تلطش السيارات وهم يتفرجون. ما أدري السيد مدير بلدية الكرادة، السيد مدير بلدية الدورة، بلدية الشعب، بلدية الغدير، بلدية المنصور، يعني مو هيجي. ما أدري إلا هذا استهتار بحقوق المواطن، استهتار بالمهنة. من المعيب إنه تدرون وتسكتون، وإن كنتم ما تدرون فالمصيبة أعظم. بس هو شنو يفيد يا أخوي؟ ناس تسمع وتعرف، هي ليش هم ما يعرفون بلدية الكرادة؟ ما يعرفون بهذه المهزلة مثلا؟ يعرفون كلش زين، بس يقولك يلا يلا، والنوبة صايرة ثقافة جديدة، صايرة ثقافة دا تطلع من تبه أحمد. إنه واحد من يسيء استخدام سلطته أو هذه يقول لك أنت جاي علي، روح على ذولا الكبار الحيتان اللي يبوقوك. زين مو أنت شنو درب بيك تصير حوت كبير أنت؟ أي من ساحة الحرية للسدة للعرصات. ابنية مهندسة صدق. أي تحية إلى الست المهندسة اللي تشتغل من ساحة الحرية على الجزرات الوسطية وترتيبها الممتدة إلى العرصات. زين، وإحنا نريد مثل هذا هذه السيدة النموذج، نريد هواية ما شاء الله خريجين كوما مهندسين عندنا، كوما خير من الله، وكفيلكم الله دا يشتغلون بغير اختصاصهم، يجيبوهم خلي يرتبوا لكم الموضوع. إذا الموضوع على قلة العرفة جيبوا أهل العرفة، لو أنتوا حتى هذه تجيبون بها جماعتكم اللي لا فهم ولا علم. هسه احنا ما نريد نفتح ملفات أخرى. عباس الحمداني بعث لنا فويس. أستاذ أحمد
2: السلام عليكم. ستبان خيتي الغالية وياك عباس الحمداني. ستي يعني اكو شغلة مضوجتني بالسيارات، اللي ذولا اكو بيهم على اساس جمبازية يسموهم ما اعرف شنو، يحط

0: ريشه ولها شقدها ويعلق له 6-7 كاس كيتات شفات ويبطح الكوشن ويسوق تقول عبارك نايم. يعني اخلاق، خلي اخلاق بالشارع،
1: هاي الريش
0: اخلاق اللي يسعد وياك انت من ممدد على طولك. شلون والله العظيم ما اعرف شلون العالم تسعد وياك، نوبات تسعد وياك، نسوان تسعد وياك، عائله. والله اشتريت السياره بها مرايه غير ذيش المرايه، والله من صعد لزلي ما باوع عليه خجلت من نفسي وشيلتها وذبيتها، والله مو ضمتها شسوبي. يعني اكو نوبات، وهذا مسطر له 7 مرايات على الجامع
1: عافيه حتى يشوف
0: ريش اشطول ايش قد.
1: اي
0: تحياتي لكم، واعتذر خاف احد يزعل. عباس الحمداني،
1: لا المسيء خلي يزعل الى حيث. احنا نتكلم عن بعض التصرفات غير اللائقة بالسيارة. ادري خالك 9 مرايات حتى بس من كل الاتجاهات، اخاف تصعد مرة حتى انت تتفرج. يعني هو هذا دليل نقص هواية امور، اعتذر عن ذكرها زين. بس من ناحية الذوق فهي ما بيها اي ذوق. يعني عندك ازمة بالمرايات، عندك عقدة، ما اعرف. هاي ايضا احدى السلوكيات المسيئه للسياره بصراحه. ابو دله بعث لنا فويس. مرحبا ابو دله.
2: صباح الخير اختي العزيزه ستبان، تحياتنا لك والاستاذ المخرج وجميع المستمعين والمستمعات. اردت اتصل بس ما حصلت، قلت ادز لك بصمه. صديقي ابو مروه يسلم عليك، يسمعك بس ما يعرف يتصل الرجال.
1: تحياتي له،
2: فتحيات ابو مروه لك. بالنسبه للموضوع، أنا عندي السيارة عشقي الأول والأخير، بس بالنسبة لشركة حياتي تعتبرها ضرتها زين. والسياقة فن وذوق وأخلاق. أتخبل من واحد يصعد وياي ويطلع غراضه ورزدي كلهن، ما يخلي حجاية بالبيت ما يطلعها، لوك لوك 24 ساعة إلى أن ينزل. تحياتنا إليك أخوك أحمد أبو دلة.
1: حياك الله أخوي الغالي وصبحك الله بالخير والعافية. أساسا هو أكو مقولة تقول أن الرجال لا يكترثون سوى لأمهاتهم ولسياراتهم. يعني هو يحرص على أساس أنه الرجل يحرص على أنه ما تنخدش سيارته أو صبخ سيارته أكثر مما هو يحرص على قلب حبيبته مثلا أو شريكته أو هذه. ما أدري جايبي لكم السمعة والله، ليش أنا أشوفكم كيوت وهواية وحبابين وطيبين. المهم تحياتي إلى أبو دلة وتحياتي للأخ أبو مروة تسلم لي عليه هواية. تحياتنا أيضا إلى حبيبتنا ست سحر الخفاجي. صباح الخير حبيبتي، كنت أريد أشارك في هذا الموضوع ولكن لم يحالفني الحظ. تحياتي حبيبتي، إن شاء الله حظك بخير يا ربي. ولما تقول صباح مشرق ببريق الذهب وأناقة الألماس وأجمل بان وسام. تحياتي إليك حبيبتي، شكرا بالنيابة عن وسام. واليوم ويانا أحمد مثنى. أكو على ذكر، حتى نختم هذا الموضوع ونتحول للصحف، على ذكر التدخين بالسيارة. هسه أوكي دخن أنت جيجارتك وشمرها، بس مال أنت تعوف الجيجاير بالسيارة هي وكبريتها وتخلص الكبريتة، لا كده كتير.

الخامس عشر من تموز لعشرين ستة وعشرين، اليوم الأربعاء. عناوين صحفية جديدة صادرة لهذا اليوم على صحيفتي الصباح الرسمية وصحيفة المشرق، نطلعها معا ضمن فقرة عالم عراقي.

قمة واشنطن ترسم مرحلة ما بعد التحالف الدولي. الزيدي وترامب يطلقان عهد الشراكة الاقتصادية. مع نهاية الوجود العسكري سيكون هناك وجود اقتصادي من خلال الشركات الأمريكية. العلاقة المجتمعية هي التي تدعم مجالات الاقتصاد وليس الشراكة العسكرية. العراق بحاجة إلى شريك استراتيجي بحجم واشنطن لتخطي التحديات الاقتصادية، والخطط التنموية والشراكة الاقتصادية تصب في مصلحة العراق بجميع أجزائه ومكوناته. الهيئة تؤكد استرداد رسوم التسجيل لغير الفائزين، مطالبات بمراجعة إجراءات قرعة الحج، جهود نيابية لتأمين الكتب وتعديل قانون حماية المعلمين، استعدادات مبكرة وإلى موانئ البصرة التي ترفع جاهزيتها لاستقبال البضائع. في الصفحات الأخرى من الصباح، من الميدان العسكري إلى الفضاء أو فضاء الاستثمار والطاقة، زيارة واشنطن ترسم ملامح مرحلة ما بعد التحالف. الرئيس الأمريكي أشاد بخطوات الإصلاح الحكومية العراقية، وقمة الزيدي وترامب تدشن عهداً من الشراكة الاستراتيجية. وزير الكهرباء: نرغب في توسعة الشراكة مع كبريات شركات الطاقة العالمية. والداخلية تعلن حصيلة إنجازاتها للنصف الأول من 2026، انخفاض الجريمة بنسبة 18% وضبط نحو 2000 كيلوغرام من المخدرات. اللامي بحث مع السفير الروسي تبادل الخبرات بين البلدين، والنزاهة تؤكد أهمية الجهود الدولية لدعم مكافحة الفساد. أمانة مجلس الوزراء توجه بحسم ملف أراضي الشهداء والسجناء، والمحمداوي يتفقد منفذ المنذرية استعدادا للزيارة الأربعينية. تنسيق بين العراق وإيران لضمان انسيابية دخول الزائرين، وجهود حكومية نيابية لتأمين الكتب وتعديل قانون المعلمين. ننتقل معكم مستمعينا من صحيفة الصباح إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من المشرق، قريبا صفقات كثيرة ستبرم بين أمريكا والعراق الذي لديه طاقات كبيرة. الزيدي: الشركات الأمريكية ستدخل السوق العراقية ضمن مشاريع استثمارية جديدة. ترامب: الزيدي محارب عظيم وسيبقى في منصبه طويلا وأنجز الكثير. بعجز 8.9 تريليونات دينار، مؤشرات الإنذار المبكر للاقتصاد العراقي. خلف الأبواب المغلقة، تحقيقات الفساد تصل إلى كركوك، والمتحدث العسكري: الزيدي يبحث عن شراكة عسكرية مع واشنطن. تحذيرات نيابية من ضغوط تعرقل استجواب المسؤولين. والضرائب والجمارك والاستثمار: مفاتيح إنقاذ الاقتصاد من هيمنة النفط. القضاء يوعز بتحقيق أو التحقيق في مصير 140 مليار دولار من الإيرادات. أكد عدم وجود راتبين في الوزارة الداخلية طرد وإحالة 3950 ضابط ومنتسب وموظف إلى المحاكم بتهمة الرشوة والفساد. في الصفحات الداخلية من المشرق نطالع معا مستمعينا: محافظ بغداد يقود تحركا عاجلا لإنهاء أزمة كهرباء ناحية الوحدة ويضع خارطة حلول استراتيجية لاستقرار التجهيز. المدير العام لشركة الحفر العراقية يؤكد أهمية التطوير المؤسسي وتعزيز الاعتماد على الخبرات الوطنية. في مدينة الطب، مستشفى الحروق التخصصي، رعاية مركزة متكاملة وجهود استثنائية لإنقاذ الحالات الحرجة. إلى وزير النقل الذي يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي ويتفقان على عقد اجتماعي تخصصي للعمل على رفع الحظر الأوروبي. خلال أسبوع، الرصد الزلزالي يسجل 11 هزة أرضية في العراق ومحيطه، وديالة تسجل 6400 حالة إصابة بالسرطان بسبب الطمر الصحي. الزيدي في البيت الأبيض: شراكة مستدامة أم مجرد إدارة أزمات؟ الأجواء مستقرة في البصرة وتسجل أعلى حرارة في العراق. الأمن النيابية تتوعد بإجراءات حاسمة بعد حادثة الصياد والنجيفي الموصل خارج المادة 140، وقرار مجلس نينوى لا يستهدف تغيير الديموغرافي. أخيرا، سوق الخياطين في أربيل حكاية إرث يتحدى الزمن. بهذا الخبر مستمعينا، أو بهذا العنوان، تنتهي مطالعتنا الصحفية لهذا اليوم. كذلك نأتي إلى ختام البرنامج. إن شاء الله نال رضاكم واستحسانكم، ونلتقي غدا بإذن الله بعد 7:30 بدقيقة واحدة. كونوا بانتظار أو بربع ساعة كونوا بانتظار ميكروفون بان الموسوي. شكرا كبيرا للرائع أحمد مثنى على المكسر. هنا دائما راديو الرشيد.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي من البيت الأبيض، الولايات المتحدة أهم شريك استراتيجي للعراق والعالم. مسرور برزاني وجه بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية بهدف مكافحة الفساد. حكومة كردستان سلمنا النزاهة الاتحادية 358 كيلوغرام من الذهب ضمن حملة مكافحة الفساد. المحمد داوي يطلع على استعدادات استقبال الزائرين في منفذ المنذرية الحدودية. عمليات بغداد تظهر توضيحا بشأن منع نصب المواكب على طريق سريع الدورة. رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيرانية يكشف عن مشروع قانون جديد يتعلق بمضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مضيق هرمز. بلومبرغ توقف حركة السفن بشكل كامل في مضيق هرمز. البصرة تسجل نصف درجة الغليان ومحافظات أخرى تقترب منها. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: بس حل بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني
4: كم قدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نكتب شو يعني
1: عم تسمع؟ عم تسمعوا الرشيد اف ام.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
0: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
1: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

solo.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي من البيت الأبيض: الولايات المتحدة أهم شريك استراتيجي للعراق والعالم. ترامب: لدينا شراكة قوية مع العراق، ورئيس الوزراء علي الزيدي يقوم بعمل ممتاز. البرلمان الإيراني: مذكرة التفاهم مع أمريكا لم تعد سارية المفعول. قال رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض أن زيارته إلى واشنطن ليست عابرة، وإنما تأتي للإعلان عن شراكة استراتيجية مشتركة، وأتينا للحديث عن مستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة، مشددا على أن الولايات المتحدة هي أهم شريك استراتيجي للعراق والعالم. ولفت رئيس الوزراء إلى أن قوات التحالف الدولية ستغادر العراق نهاية شهر أيلول المقبل، وبعدها لن نسمح لأي جهة بحمل السلاح خارج مؤسسات الدولة العراقية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لرئيس الوزراء علي الزيدي، مشيرا إلى قوة ومتانة الشراكة مع الولايات المتحدة والعراق. وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء علي الزيدي في البيت الأبيض أن رئيس الوزراء العراقي قائد رائع، وسيبقى في منصبه لفترة طويلة، وسيصبح زعيما على مستوى الشرق الأوسط. وأشار الرئيس إلى أن واشنطن وبغداد تستعدان للإعلان قريبا عن شراكة قوية في قطاع النفط في إطار توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. قال القائد أو الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان أن القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي وجه بتشكيل لجنة لتحديد شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين الولايات المتحدة وصياغة العلاقة ضمن محددات السيادة العراقية ومتطلباتها، وأن تصاغ ضمن محددات السيادة العراقية وفق منهج دعم السلطة الكاملة لقواتنا المسلحة على الأراضي العراقية كونها قادرة على حماية العراق أرضا وجوا. أعلن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب محمد جاسم الخفاجي عن صدور تحرك رسمي من جهاز الادعاء العام لفتح تحقيق قضائي بشأن شبهات اختفاء ومصير مبلغ 140 مليار دولار من إيرادات البلاد. ووفقا لوثائق رسمية، فإن الحراك القضائي جاء بناء على طلب رسمي من الخفاجي إلى رئيس جهاز الادعاء العام. أفاد مصدر مطلع بسقوط طائرة مسيرة مجهولة الهوية داخل مشروع ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة بالتزامن مع تصاعد حدة التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة. وأظهر مقطعا مصور لحظة سقوط الطائرة وانفجارها في منطقة مفتوحة داخل ساحة العمل بمشروع الميناء، ما أدى إلى اشتعال النيران في حطامها دون تسجيل أي إصابات بشرية. أخيرا، أعلنت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة لم تعد سارية المفعول. وأفادت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني بأن الولايات المتحدة هي من بدأت الحرب رسميا وانتهكت بنود المذكرة. وصرح أيضا عضو اللجنة فدا حسين مالكي: مع هذا التوجه الحالي لم يعد هناك أي جدوى من مواصلة المفاوضات وتنفيذ التفاهم، وإذا واصلت واشنطن تصرفاتها فإن نطاق الحرب سيشمل المنطقة بأكملها. ختم هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي من البيت الأبيض: الولايات المتحدة أهم شريك استراتيجي للعراق والعالم. ترامب: لدينا شراكة قوية مع العراق، ورئيس الوزراء علي الزيدي يقوم بعمل ممتاز. البرلمان الإيراني: مذكرة التفاهم مع أمريكا لم تعد سارية المفعول. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نكتب شو يعني.

0: يا غرة مع عبير البياتي. بعد قليل.
1: هاي مو أي أغنية، هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة، ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. ها شكرا اليوم شو طلع؟

0: إذن مستمعين أكيد خلونا نبلش بحلقة اليوم، وطبعا راح أكون وياكم موجودة بالإعداد والتقديم عبير بياتي، ويانا بالإخراج عمار كامل، يعني هاي عرفتوها. نبلش يعني إذا عمار بدها بهاي الأغنية يعني شلون؟ يعني حتى كانت عندي طاقة يمكن لاحظته لما قلت مثلا مرحبا مساءكم، كانت أكو طاقة، هسه هبطت الطاقة. أين النغم؟ أنت ما ده؟ عموما تحية لكم مستمعينا. خلونا أسألكم سؤال. سؤال يقول كل واحد يتصل بي يقول لي هو شي يفضل نوع من أنواع الجيران. راح أعطيكم نوعين تشوفه هو أسهل بالتعامل وياك، أو يعني تقدر تهضمه على قولتهن. مثلا إحنا دائما منعاني بموضوعة الجيران، يا أما يدخلون بكل تفاصيل تخص يعني بيتك وعائلتك، المراقبين مثلا، او الناس اللي دائما ما يستعيرون اشياء من عندكم، يعني حتى لو كانت هي اشياء بسيطه جدا، لكن هم يعني اكو تعويد عندهم انه هم لازم يطلبون شغله من الجيران. يعني اكو ناس فعلا حقيقه عندهم عاده يوميه ضروريه جدا انه ادز ابني او بنتي الى الجيران يطلب لي، يعني أما أعرفه أسا ما أي شيء، مهم هو عادة، هذا لازم، ولازم فترة الغداء على فكرة، ها ضروري قبل الغداء كم دقيقة لو أنتوا قاعدين تتغدون، ما أعرف ليش هو هيك يعني. فسؤالي يقول كل واحد يتصل بي يقول لي هو يفضل الجار اللي يراقب 24 ساعة، ولا الجار اللي دائما يدق الباب ويطلب من عندكم أشياء، ياهو اللي تحسوا أخاف، يعني أخاف عن معدة، أخاف عن نفسية. خيارتكم بين خيارين فقط. خيار يقول الجيران اللي دائما ما يكونون هم مراقبين لكم، طبوا ناس طلعوا ناس كذا هاي الأشياء، وأنتوا تعرفون بهم اللي يراقبوكم يعني. لو الناس أو الجيران سوري اللي دائما ما يستعيرون أشياء من عندكم، يعني يطلبون أشياء ما لها داعي من عندكم، يا اللي تفضلوا أكثر. أرقامنا 07802، شوف أمير، 07802114 عفواً 115 و 08 بيور هارد 07802116. صوتي طبق عمار اطلع فاصل، الأرقام تعرفوها مستمعينا.
1: Wow.

0: يلا ناخذ اول اتصال بحلقه اليوم. الو يا رب سكتني ورانا هيئه.
1: الو السلام عليكم.
0: اهلا. عليكم السلام.
1: شلونك يا غاليه؟
0: هلا والله. انت شلونك؟
1: والله الحمد لله. تحياتي لك. تحياتي المخرج.
0: شو اخبارك؟
1: والله اذا انت بخير انا بخير.
0: نورتنا والله وحياك. يلا محمد شو تفضل؟ الجار اللي راقب لو الجار اللي يستعير؟
1: لا والله شوف خلي راقب ولا يستعير.
0: صدق؟
1: والله العظيم يراقبني خلي يعرف منه طاب منه طلع هي بس ما يستعير وظل الحاجة اللي ياخذها وظل كبرادة يرجع لي اياها. لا هاي انا صارت تعبان.
0: طيب شنو اغرب شيء طلبوه من عندك الجيران او طلبوه وبعد راح يعني وانت من باب المستحم ما تريد تقول لهم مثلا رجعوه او كذا؟
1: تعبير هو يعني كرجل انا يعني دائما ياخذون درنفيس نايس هذا زين. انا الترين وجل داهن ماكو زين اروح لا والنوب الجد حلو منه قلنا طلعنا اليوم هو كله بلدينا.
0: بس المشكله يعني قبل كانت هاي الاشياء اللي هي مثلا خلينا نقول عليها شو يسموها انتم
1: العدة
0: يعني نادرا ما تلقاها بالاسواق القريبه وكذا. فاهمني شنو قصدي؟ نعم. مثلا كانوا قبل يتعنون الى انشائيه او يتعنون للسنك وغيرها وهاي المناطق. اما هسه فبالمولات اكو عدد بالاسواق. اي اسواق هسه تدخل براس الشارع تلقى عدد يعني مو فقط الانشائيه. فاهمني؟
1: اي نعم. الموجودات بكثره ورخيصه.
0: صحيح
1: يعني رخيصه بس ليش ما اعرف هيك من تقول لي بلاش ما هو كله بلدينا.
0: طبعا هو شلون عزيز عليكم يصير الدرنفيس ايابا
1: زين وانا والله انا اشتغل فيه والداها ماكو
0: لا
1: يعني تخيل درج ماكلهم طلبوا من عندي درج
0: درج اوكي. انا كلش اشكرك محمد نورتني اكيد شكرا. اكو عدة تذكرتها صار هواي عم اسمع اسمها جديات والله سكول سبانه يعني قليل ما ادري شو قبل هواي اسمعها هسه ما ادري اسمعها. هي مو تعرف صارت اكو اجهزه خاصه ترى ما تنفتحت الهاي وما ادري شنو هاي الالكترونيات يعني ما شاء الله. يلا عندنا اتصال. الو سكول اسباني. سكول سكول لو سكون سكول. الو مرحبا.
2: الو عبير.
0: هلا وسام شلونك؟
2: انا بيس عيوني والله بخير. انت بخير
0: شنو اخبارك؟
2: يخليك الحمد لله شفتك
0: نورتنا. يلا وسام شو تفضل؟ الجيران اللي راقب لو اللي يستعير يعني يطلب اشياء منك يا هل افضل لك؟
2: انا اشوف الثاني افضل. ليش؟
0: اللي يطلب
2: اللي يطلب ليش؟ كان عندنا الله يذكره بالخير هم طبعا شالوا دول الجوارين. هو هاي طبيعته مثلا اوكي اليوم طلب منك بس تعطينا الشغله حسبي له يعني نص ساعه هي تيجي على شغله ثانيه
0: اي
2: ويستمر وقت يعني يزن بريك من تقولي له ما عندي ترجعينه مره مالتين يزن بريك فتره فت ايام كذا
0: يزعل يزعل يتقمص على قولتهم
2: اي نفس الحاله اي
0: زين
2: كنا انه بس انه نقول له ماكو بعد اوكي يعني مره مرتين بعد يقطع كم يوم بس هذه اللي راقب شلون انا منع ما صعبه شويه ما كذا فاختار الشيء الثاني.
0: الثاني اوكي. شنو اغرب شيء انطلب من عندكم يعني دقه الباب الظهريه؟ هم ما ادري ايش الظهريه يعني موقتها ويا الغداء على طول يعني فشيء غريب يعني بحس وين قلت معقول اكو يعني ناس تطلب هذا الشيء هماتين
2: راس بصل يريدون يعني هو ترى رخيص عم مو غالي كلش هاي بس هم يطلبون يعني حتى شغلات بسيطه شغلات
0: مو الطبخه وقفت يعني عندهم
2: الطبخة واحد بطل ترى هو الكيلو ما أعرف فيها
0: مو دا أقول لك الطبخة وقفت عندهم ويعني شافوها صعب يعني واصلت فكرة يعني يعني مثلا ما عندهم يعني أنا صر وياي مرات بس ما أطلب من الجيران صراحة عرف الطبخة كلها
2: والله ولدهم ولدهم يعني أكثر من من من يمني يعني أنا وإخواني عددهم أكثر من يمني ويعني ما أعرف عائلة كبيرة وكذا يعني بس يطلبون في شغلات كلش بسيطة يعني يمكن مرة طلبوا من يمني هم يبارد
0: زين
2: الحين نقول لهم انه هو شنو لازم عطلانه
0: زين. طيب
2: يعني شويه ورا 2003 ما منتشره هاي يعني طاله المي وكذا
0: صحيح
2: انه يصير واحد قال الثلج او لا تبرد له مثلا فرادوا ما يبارد
0: اي هاي جت فتره مال لانه الكهرباء كان كلش ازمه فكان اجت فتره ناس تطلب من ناس مي بارد او ثلج يعني اكو ناس تجمد شايف مثلا دائما يعني مالتهم مجمده مشتغله وكذا. طيب انا كلش اشكرك نورتني وسام تحياتي لك.
2: باي باي, باي.

يلا عندنا اتصال. الو قطع الاتصال. طيب خلونا نعيد مره ثانيه سؤالي لكم للي جديد انضموا يانا على السماع. السؤال يقول يا عالم يا ناس، السؤال يقول انه انت شو تفضل اليوم، الصديق شنو، الجار اللي دائما مثلا ما يكون هو مراقب لك ولتفاصيل حياتك ويومك ومنو طبق لكم منو طلع لكم، وايضا الجار اللي دائما ما يعني يحب يستعير من عندكم اشياء، يعني يطلب 24 ساعه اي شيء ممكن يخطر بباله، صفن صفن ماما روح دق الباب على فلانة وجيب لنا من عندهم كذا. اوكي، فيا اللي تحسوه هو اخف على المعده يعني.

0: يلا عنا اتصال. الو مرحبا.
1: ست عبير الجميلة.
0: عيوني هلا والله.
1: شعني هذا يعاقب بي المخرج عمار كامل. ليش؟ والله العظيم.
0: وصوتي أنا يعني طبعا نبهت أنا يعني قلت له بس أمير فهو كلش يعني.
1: خلاني أشحن إنه شنو مفرزة مال المرور قلت هسه عمار كامل لو المرور دخل لسده وفلت. زين أي والله.
0: زين. شنو أخبارك؟
1: أسأل عليكم والله اليوم يوم أول واحد خابرت بس هو أذاني.
0: يلا ما يخاف.
1: تعب نفسيتي. والله كانت عندي طاقة إيجابية كسر نفسيتي.
0: ما يخاف فأنتوا خلي صير إرادتكم أقوى من عنده فلا تقطعون يعني دائما هيك لحوا لحوا عليه.
1: لا ايه. هو دواء هذا محمد أبو كندا.
0: محمد كندا هو رايح على هاي هذا 2004 2005 لأن الأغاني ماكو هيك يعني هاي.
1: ايه يقعد بالمتنبي ويصور ذوال المغتربين غير قابليه شي حصل بس اريد افتهم شي استفاد بالقران يعني عجيب هذا غريب امره
0: زين هسه عوفنا من عنده عافيه اخذ من وقتنا هوايه عوفه
1: اي والله الله
0: امير شو تفضل يا جار من عندهم دقيت باب
1: الجار قبل يعني احنا من كنا جهال بجيل الطيبين كانت هاي الظاهره مال يطلبون يعني جوارينا اللي بصفنا كنا اكثر من اهل يعني مشاله وحرامات يعني مثلا يدقون الباب اريد قرص يا خبز يدقون الباب يدون ملح قبل بتحكي من كنا يعني صغار فد عمرنا 10 سنين 8 سنين
0: بس هسه هم ماتين موجودين يعني
1: لا انقرض
0: والله موجودين وهسه من يعني على التكنولوجيا يجي مثلا خلصان اشتراك مالتهم يقول لك عافيه انطيني الباسورد تلقاهم كلهم يم الباب واقفين مالتهم
1: بس الانترنت صحيح بس احنا ما انا ما اقبل يعني ذاك يوم شفت بديت ندقت الباب ندقت انا فوق بغرفتي ما عندي كاميرا جوا بيت علي فنزلت لقيت واحد يعني فلش الباب شايل له صوره وطلع يعني دي جدي فان صراحه يعني فورت لين كنت نايم الدقه مال الباب مالت شلون الامن الوطني دي يدورون سلاح بس هاي
0: وانت منا شويه يعني وضعك خطر يعني خايف انت هاي شويه
1: اي بالقران جمرت في يعني طيتك كلمتين يعني يمكن الله سيحرقني بالنار
0: زين
1: قلت له بعد دير بالك تدق الباب هاي
0: زين
1: فهو باوع علي وراح بس يعني استفزاز يعني واقفه تغير الوقت مالتنا استعبير يعني اي يعني ست عندك وقت للراحة ما ممكن انه يجي واحد يخربه بسبب فشي تافه يعتبر
0: زين
1: ما لحق
0: أي. اوكي هسه خلي قل لنا شنو يعني الافضل لك اللي تهضمه
1: اللي تهضمه اللي يطلب ارحم من هذا اليراق شوي يزعجك
0: شلون يا هو بس اوقف طيب ما جا خلنا نحكي رجع
1: اللي يطلب احسن أي. من اللي يراقب لأن اللي يراقب راح يكون شويه مزعج اكثر من اللازم يتدخل او يعني اذا واحد مثل عمار كامل بالبيت المطيره والكفوه ما ينشروه على الفيسبوك مثلا
0: يعني زين جوارين عمار كامل عزه وسخام شانس
1: اي والله خلوه مثال الاعلى
0: عزه وسخام
1: السلام تحياتنا لكم كادر رشيد الجميلين
0: شكرا لك اموري نورتني تحياتي لك هلا والله نورت بعد اغاني بس بعد اغاني بلساني ودا احكي لي وكذا اوكي يعني محسوبه على كل كلمه دا اقولها اما الفواصل الغنائيه تسمعوها فهذه هي اختيار المخرج وذوق المخرج فبالتالي يعني رساله للمحتوى الهابط يلا الو يعني ماليش دعوه الو
2: الو مساء الورد
0: اهلا مصطفى شو اخبارك
2: اليوم عندنا عيد ميلاد
0: لا كافي معود كافي صار 12 يوم بدل 13 يوم على عيد ميلاده صدق كذب
2: لا هي بغت بس هاي تطلع وهي تكمل السبحه
0: شنو اخبارك
2: شلونكم اخباركم
0: الله يسلمك الحمد لله
2: تمام وتحياتي لعمار وكل المستمعين
0: اشكرك نورتنا يلا قل لي احكي لي شنو الافضل لك
2: عندنا عيد ميلاد نغمص الواد نغمص
0: يلا احكيني قل لنا يا الافضل.
2: والله انا اللي افضل اللي يطلب اكيد.
0: ليش؟
2: من هذا اللي يراقب يدمر حياتي حتى من نفسيتي.
0: زين.
2: شنو محقق كونان هو ما محقق كونان خاطر محمد.
0: اوكي.
2: إيه بس اللي يطلب يجوز مثلا يطلب مرة مرتين ثلاثة بعد يعني يكوف. بس مو مثل هذا اللي يراقب هذا 24 ساعة حاطة سكوب 8 وضارب البيت زوم. يا هل يطلب يا هل يطلع ايج يطلع. هذا كارثة هذا.
0: فعندك اللي يطلب اهون يعني.
2: بهواية أهون ست عبيض لأن أنت يا هل عندك أهون بالمناسبة خلني أسأل السؤال.
0: يعني بالنسبة لي بعنك يعني شفت يعني مو هسه طبعا دحش لك بفترة فترة اللي هي مثلا شنو أسميها ابتدائية متوسطة كذا هذول شفتهم يعني شفت الناس المراقبين شفت الناس اللي يطلبون الحمد لله. يعني خلي أقول يمكن صار من تزوجت خلينا نقول 6 سنوات 7 سنوات ما صادفت شي جوارين يعني بصراحة الحمد لله يعني بيها منطقة أقعد بيها بالدورة مثلاً قاعد بابو طيارة
2: هسه
0: بحي دجلة ما صادفني هذا الموضوع الحمد لله يعني ناس بعيدة عن الناس
2: هسه احنا يعني
0: بس إذا هي أنا
2: يعني تطيم تمشي الأمور
0: اللي يطلب
2: إيه بس هذا
0: مشكلة أكو ناس يعني طلباتها غير واقعية
2: لازم أكو وحدة واحد هاي الوحدة

0: تضرب زوم واحد حاط كرسي بالباب ويرش بالصندة، هذا هم خوفت منه.
1: طيب يلا أنا كلش أشكرك مصطفى، نورتني، شكرا لك قلبي، هلا والله، باي باي. يلا ألو عبارة عنه، ألو نغانيك.
2: يا الله،
1: أهلا أهلا.
2: يا الله يا الله، شلونكم حين؟
1: شلونك أنت؟
2: شلون الصحة؟
1: شنو أخبارك؟
2: والله بخير الحمد لله، كل عام وعيد ميلاد، وعيد ميلاد عمار بألف خير.
1: لا إله إلا الله.
2: عمار شرفك، واحد بتابع على هالصمت هذا.

0: الحمد لله.
1: يقولك واحد سبعة ما تبي ثورة.
0: إحنا نقول أقول لك إحنا نقول الحمد لله والله كريم.
1: لا الدفع الله ما كان أعظم.
0: عافية هو ده. يلا قل لي شنو اللي تفضله أكثر اللي خفيف على المعدة أكثر.
1: والله ست قولة فينا وتم كانوا عندنا.
0: زين.
1: لا قبل البداية قبل عمان رجعتنا بالأغاني هاي أهوي نص كنا بالأول متوسط. 2005 وها مال شبيك شارب شي 2006 بسوريا.
0: زين.
1: والله رجعتنا الأيام.
0: هو إيه دني هيجي دني الأغاني 2004-2005 هيجي.
1: إيه يا طيب. إيه أهوي نص تذكرها 2005
0: هاي البارحة هو أهوي نص.
1: البارحة هو مكتشف.
0: إيه مكتشف.
1: أما لولا الجيران شو منا هذول يعني 24 ساعة بيش يطلبون.
0: زين.
1: لا منهم من الحائط مثلا صيح خاله.
0: اي.
1: يعني انا مثلا كانت شلون بينه وبين الجيران.
0: ايه.
1: صافها منها مطبخ وحديقه ايش طويله وصيح خاله.
0: ايه. اي جروه ما ادري ايش عافيه.
1: اي جروه.
0: ايه.
1: لا بس تريدين فلان نقول شو بس كذا شويه معجون.
0: زين.
1: كلها قضيه المعجون بلف الله يخليك. كبر هذا المعجون بلف.
0: اوكي
1: خاله راسي انبصل
0: زين
1: يا امي قلت راح اجيب هذا بلوك واحد الحائط منه وبينهم لا يما وعيب وما ادري ايش قلت ما مللوني كان ما تقول الباب من الحائط
0: مو هي هاي مشكله العيب يعني مره مرتين بس هي
1: العيب قلت يا امي بعد قولي لها لا يعني لا تطلب يعني زحمه براس بصل طبعاً خشين معجون وما أدري شنو
0: أتذكر بحلقة من حلقاتك ومستمع خبر قال والله استني راجع للبيت ما أدري يعني جبناها هيك على الجيران فمن ضمن الطلبات الغريبة عجيبة قال دقوا الباب علينا قالوا نريد غداكم جونا خطار وما يعني ممكن ممكن في الغداء ماتنا والله كون هسه يسمعني مستمع تحياتي له ويخابرنا
1: معودين أقود دجاجة بعشرة
0: فوصلت مرحلة أخذوا يقول والله أخذوا غدانا قالوا جونا خطار وهاي من لاحق
1: أقود

0: بيتهم.
1: زين
0: شديت وياه شيلته.
1: هسه انت ما شاء الله عليك معاشر النوعين يا هلا اسهل عليك.
0: لا هاي تطلب
1: تطلب احسن افضل
0: احسن افضل
1: إيه هذا الموضوع
0: ما عندنا بعد
1: بس ذاك ذاك صحيا يعني تكسير
0: حرب نفسية ذاك.
1: اي اي
0: عليكم فلان طبق عليكم فلان هيج فلان هيج.
1: زين اني كلش اشكرك نورتني اكيد شكرا تحياتي لك باي باي. هلا والله يلا تسعى الاخر ماكو تسعى الاخر.

0: يلا عندنا اتصال. طبعا هي هاي من طلعت ما احكي لك ما احكي لك شنو صارت مروه يعني هي بهاي خصوصا بهاي الاغنيه خصوصا يعني بوقتها. يلا الو.
1: الو
0: يمه هسه وين كنا ما صرنا اي شلونك محمد؟
1: صباح الخير
0: شو اخبارك؟ وين كنا؟ وين مروه؟ ما نعيم
1: طلع اليوم تطخ بالقاع.
0: الو
1: اول شيء كل عام وانت بخير عمار كامل.
0: لا هو مسوي لك شيء بالقرآن.
1: سنة سعيدة. شنو هالأغاني الجميلة؟ شنو هالذوق؟
0: يعني دا أحس الخوف يعني مو طبيعي يعني ما دا أفتهم بس لازم أعرف.
1: أغاني جميلة. تنزل على القلب مثل العسل.
0: نعم نعم.
1: يعني والله الحنين للماضي.
0: نعم نعم. يلا قولي.
1: والله الاثنين هم مجربهم
0: صدق ابد مستحيل
1: ابد والله
0: يعني
1: بس هيك الصفاني قلت اللي راقب يكون افضل من اللي يطلب
0: صدق مو هذا ليزر ترى مو هذا وراها راتشيتات هوايه وراها يعني.
1: لا ما امن بالحسد انا ما له علاقه
0: ها.
1: بس هذا يفيدك كاميرا مراقبه
0: حتى اقول لك محمد انت حتى اللي يحسدك على شنو بالضبط يعني يحير وين يحسد يعني يشتت تشتت مالته الاشعه مال حسن لانه ما يعرف على شنو بالضبط
1: يشتغل عكس ترجع عليه
0: مش دا عافيه مو دا اقول لك يعني يشتت يشتت اسيباوع شباباوع على الحياه البرجوازيه اللي عايشها على الدولارات اللي قاعد تجيك وانت نايم على سياره الشحن على ما دا افتهم على باب الشحن على
1: تبعتي مراقبتني
0: يعني لا دا اقول لك يعني قصد احزدك لا على شنو لا ما احزدك احزدك اني
1: صفر خلينا نشوف اذا اليوم عدى على خير
0: فيشتت فعلى قولتك يعني اللي يراقبك احسن اي والله صدق
1: لا هو ليش هو يراقب لو يحسدك الفرق بين اللي
0: يعني يراقبك هو كده يحسدك يراقبك ها ايش جبتوا اليوم ايش اشتريتوا هو اللي يراقب شو يسوي من الدخل عندكم يعني عنده استعداد انا اتذكر والله جوارينا كان عندهم استعداد بانه هو مثلا كارتونة شايفها مثلا اذا تشتري ثلاجة جديدة مجمدة جديدة فشي كبير فالكارتونة مالتها كبيرة بالتالي من تطلعها تخليها من الباب بين ما يجي التراش يعني صاحب هذه المهملات سيارة المهملات موجودة برا بالباب فهو يظل يشوف شنو هاي بالضبط اليوم اشتري ثلاجة جماعة ايش بينه وبين نفسه يعني
1: انا نيتي اخذتها مني يعني سليمة بدون مشاكل
0: ايه
1: يراقبني اني احافظ على الموضوع اذا يصير شغله مثلا مو زينه حد حرامي طفر ما ادري هو حيراقب حيبلغ فاعتبرته كاميرا مراقبه ذكيه
0: لا انا يعني راقبه قلت لك يراقبك شنو من الطبع
1: اذا حسد لا اعوذ بالله
0: طبعا على فكره هو فعلا ممكن يكون في بعض الاحيان اسم الله بعيد الشر عن كل اللي يسمعونه مفيد اذا حصل سوء او كذا او هاي فبدل ما تروح تجيب كاميرات وموافقه اقول لك موافقه قاضي وما ادري شنو هاي على مود يفتح الكاميرات فهو اكو اصلا كاميرا موجوده حيه تحكي وتسولف وكل شيء
1: فاذا لا اذا يحسد ويأذيني لا خيتي

0: يطلب
1: إيه؟
0: حتى البركة فوقها حبة مسك والله محمد وعلي وياك.
1: زين
0: إيه
1: أنا كلش أشكرك.
0: شكرا عمار، أنا أشكر عمار كامل.
1: إيه؟
0: شكرك اللي توجهي لي وجهي العمار.
1: على أي أساس؟
0: ملح الرشيد.
1: على أي أساس؟ على أي أساس؟
0: السلامة عمار ما نسمع صوتك.
1: زين صدق ليش؟ ان شاء الله هو يعني الراتب يمه، ان شاء الله هو جسمه،
0: لا مو قصة،
1: هو الاثير، هو الاثير يعني هو الموجات الصوتيه وما ادري يعني وشنو هو،
0: هو لا هو الوسيله اللي بينك وبين الاثير.
1: زين
0: لولا عمار لما قام الاتصال كله.
1: باي باي. باي باي،
0: مع السلامه. شكرا عمار،
1: الله يستر عليك. باي باي.
2: لعبة الحمودي.

0: يلا عندنا اتصال. الو.
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور. اهلا وسهلا.
1: تحياتي للجميع.
0: تحياتنا لك اكيد. نورتنا. هلا والله.
1: الله يخليك. والله بالنسبه للصراحه يعني شغلات المزعجه هوايه، مو بس يعني للجيران. انا اكثر شيء مزعوج من ابنائهم المفلتين اللي يقول الساعه 12
0: بالليل. لا هذول كارثه. هذول كارثه. هذول حديث اخر.
1: بس هاي شغله الطلب بصراحه. لا انا يعني الفتره الاخيره يمكن بس مره قبل واحد طلب مني عربانه. يعني عربانه كسر يا رجال.
0: عربانه؟ اوكي.
1: اي عربانه هاي مال يعني تدفعون بها ايش مواد انشائيه ما هي شيء
0: زين.
1: اخذها رجل اشتغل بها رجع عليها شويه تعبانه هي مو هالقد. بس قبل اذكر يمكن يعني اطفال يعني كان اكو ناس يطلبون هاي يقول يسمون جيل طيبين. اي طيبين ياخذون الحاجه يتشربون بها لا والحلوه ينطون لغيرنا. فذكر الوالد الله يرحمه كان يروح عليهم يا ربي معودين ختم العبد الجاون او الهاون كان قبل موجود رجعوا لنا اياها. اي والله اسير طلع هالبيت ابو فلان
0: وبشتري. اي عافيه يبقون صدق على قولتك يبقون هم يعني يعيروها للاخرين هم مات يعني مو بس هو ياخذها.
1: ولا بقى بالي ذكر مره عاركتنا مره صيح علينا ليش ما تحطون ليش تحطون البيت فلان تحطوني الجاون مع الهاون.
0: الاسهل الك ايش قد يعني سوري منو يعني هسه ممكن تتعامل وياه؟
1: اي يعني هاي طبعا يكون للاسف موجود يسمعك مثلا خابر بالتليفون معلومه من عندك اخذها راح خابر بيت فلان بالتليفون هذا فلان هالشكل للاسف هاي موجوده ولا هو سيئه بس ما تاثر على الكيد يعني يلزم غيبتي هو ربه ينجان.
0: اوكي انا كلش اشكرك ابو وفاء نورتني اتمنى لك يوم حلو.
1: الله يخليك.
0: شكرا عيوني. باي باي.

يلا بعدنا متواصلين اكيد وعدنا اتصال. الو الو هم الو قطع. طيب خلونا نعيد الارقام لكم 07802.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي من البيت الأبيض: الولايات المتحدة أهم شريك استراتيجي للعراق والعالم، ترامب: لدينا شراكة قوية مع العراق. ورئيس الوزراء علي الزيدي: يقوم بعمل ممتاز. القائد العام للقوات المسلحة يوجه بتشكيل لجنة لتحديد شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين العراق والولايات المتحدة. الادعاء العام يوجه باتخاذ إجراءات قانونية بشأن تصريحات عن اختفاء 140 مليار دولار. النزاهات تطيح بمدير الأشغال العسكرية لمخالفة بعقد تأهيل مشفى القوى الجوية. سقوط طائرة مسيرة في ميناء الفاو الكبير لم يحدد مصدرها. العمليات المشتركة: العراق لن يكون منطلقا لاستهداف أي دولة من دول الجوار وغيرها. البرلمان الإيراني: مذكرة التفاهم مع أمريكا لم تعد سارية المفعول. ترامب يهدد بضرب محطات الطاقة في إيران حال عدم التوصل للاتفاق. طقس العراق: ثلاث محافظات تسجل 50 مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد.

0: على رشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: فانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
2: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: انا نوبات اقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
3: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
0: موسيقى وأكثر الرشيد أثر.

اكتشفت عندك وجوه قد مواقفك مو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

0: لحظة ممكن
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني
4: كم قديت؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك نتمشي ويانا
8: بتونس فيك وانت معي بتونس فيك
9: الرشيد اف ام 91.5.
10: كنا نتلاقى من عشي ونقعد على الجسر العتيق وتنزل على السهل الضباب

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة. الزيدي من البيت الأبيض للولايات المتحدة مشارك استراتيجي للعراق والعالم. ترامب لدينا شراكة قوية مع العراق، ورئيس الوزراء علي الزيدي يقوم بعمل ممتاز. ذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان أن رئيس الجمهورية نزار أميدي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا تناول مجمل التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، وأكد خلال الاتصال اهتمام العراق بتوطيد علاقاته مع الدول الأوروبية ومؤسساتها وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والتموي والتنسيق في مواجهة التحديات المشتركة، وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة واعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة الأزمات بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار ويجنب شعوب المنطقة مزيدا من التوترات. قال رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض أن زيارته إلى واشنطن ليست عابرة، وإنما تأتي للإعلان عن شراكة استراتيجية مشتركة، وأتينا للحديث عن مستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة، مشددا على أن الولايات المتحدة هي أهم شريك استراتيجي للعراق. ولفت رئيس الوزراء إلى أن قوات التحالف الدولي ستغادر العراق نهاية شهر أيلول المقبل، وبعدها لن نسمح لأي جهة بحمل السلاح خارج مؤسسات الدولة العراقية. في سياق متصل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لرئيس الوزراء علي الزيدي، مشيرا إلى قوة ومتانة الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق. وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء علي الزيدي في البيت الأبيض أن رئيس الوزراء العراقي قائد رائع وسيبقى في منصبه لفترة طويلة وسيصبح زعيما على مستوى الشرق الأوسط، وأشار إلى أن واشنطن وبغداد تستعدان للإعلان قريبا عن شراكة قوية في قطاع النفط في إطار توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان أن القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي وجه بتشكيل لجنة لتحديد شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين العراق والولايات المتحدة وصياغة العلاقة ضمن محددات السيادة العراقية ومتطلباتها، وأن تصاغ العلاقة ضمن محددات السيادة العراقية وفق منهج دعم السلطة الكاملة لقواتنا المسلحة على الأراضي العراقية كونها قادرة على حماية العراق أرضا وجوا. أعلنت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة لم تعد سارية المفعول. وأفادت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني بأن الولايات المتحدة هي من بدأت الحرب رسميا وانتهكت بنود المذكرة. وأصرح عضو اللجنة فدا حسين مالكي، مع هذا التوجه الحالي لم يعد هناك أي جدوى من مواصلة المفاوضات وتنفيذ التفاهم، وإذا واصلت واشنطن تصرفاتها فإن نطاق الحرب سيشمل المنطقة بأكملها. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة. الزيدي من البيت الأبيض للولايات المتحدة مشارك استراتيجي للعراق والعالم. ترامب لدينا شراكة قوية مع العراق، ورئيس الوزراء علي الزيدي يقوم بعمل ممتاز. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اسمعها وعيش الجو.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني

0: مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي سمعنا على 91.5 ترددنا في العراق وجمال تحايا لكل الأشخاص راح يكونوا يانا من خلال التطبيق الرشيد اف ام. تحياتي لكم جميعا في حلقتنا لهذا اليوم. بما انه البارحه انتم كان عندكم واهس خطيه سوداء عليه وتمنيتوا الى ان يكون مثلا البنزين ببلاش وما ادري شنو شغله ببلاش، تذاكر ببلاش، كل شيء انه فت شغله انك قلت لك اني انه تتمناها تكون ببلاش. اليوم حنسوي شغله بفلوس، هي ببلاش بس احنا نسويها بفلوس. يعني طبعا هي اغلبها راح تكون اعتقد اني احنا عندنا بس الهواء ببلاش باقي كله بفلوس. وهي تصرفات او صفات عند الشخص ان تكون ببلاش بفلوس. بقى قلنا ببلاش، اليوم بفلوس. يعني يصير انه كل واحد يسوي شغله تكون اتمنى تكون يعني هي ببلاش تصير بفلوس. طبعا كميه الاشياء اللي احنا نتمناها ان تكون بفلوس هي بصراحه لا تعد ولا تحصى. فلذلك اليوم راح اعطيكم هاي المساحه، شغله هي ببلاش او بسعر زهيد خلينا نسميه تتمنى تكون بفلوس بس بارقام يعني تخوف. ما هو بفلوس اصلا، المنصب بفلوس، وين اكو منصب ببلاش؟ اي مو يشترون وزارات ووزراء ودفعون 10 مليون 20 مليون. انت اصلا يعني مكانك ما حد يشتري، انت اذا تطلع مناسبه هذا يعني يبقى شاغر. بس اقول لك سالفه، المهم فإذا بالتالي شغلة أنت أو أنت تعتقدون إلى أنه هي مبلغها زهيد جدا ولازم تصير بفلوس بمبلغ، أو شغلة هي مجانا وتتمنى تصير بفلوس. أرقام الهواتف المشاركة 0780211415 وعلى 0780211617. وأيضا أي والله، وأيضا على الواتساب على 0720111415. هي مناسبة مو هي هاي النتائج مالتها أتمنى تصير بفلوس، يعني هي بلاش أنت تأدي جزء عمل معين يعني مثلا تشتري حسنات. المهم فهذه أرقام للمشاركة في حلقتنا لهذا اليوم، وانتظر من عندكم آراءكم حول موضوعنا اليوم، شيء ببلاش أو بسعر رمزي وتتمنى أن يكون بفلوس.
1: ماخذ قلبه وعمره وعقله وماخذني كلي،
0: ماخذني كلي،

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: مساء الخير عليكم وعلى جميع مستمعين اذاعه الرشيد.
0: الله يخليك يسلمك. من وياي؟
1: المهندس ادم.
0: اهلا وسهلا بك.
1: الله يسلمك.
0: تفضل قل لي شنو.
1: طبعا دائما اقول لك انت مواضيعك هذه يعني بالصبي.
0: الله يخليك.
1: تفاجئنا امانه.
0: الله يسلمك.
1: قبل شهرين كانت موضوع الطماطه اللي صار فيها غلاء على غفله.
0: ايه.
1: من صار سعرها 2500 6000.
0: ايه.
1: صح؟
0: ايه.
1: انا والحجيه نشوف من رحنا الاسواق نشوف الطماطم كلش مهيوب بين الخضروات.
0: ايه.
1: وتحترمها.
0: ايه.
1: يعني وحتى من تلزمها تخاف لتوقع من ايدك.
0: ايه ايه.
1: صارت الى درجه بانه النص كيلو صار على طعم.
0: صح.
1: ترجع البيت تشوف الطماطم الى طعم. ليش؟ لانه قيمتها صارت بفلوسها.
0: حلو.
1: مو كانت سعرها مثلا ربع دينار.
0: ايه.
1: هي نفسها طماطه.
0: ايه.
1: ونفس الآية. بس انت ليش هذا الاحساس اللي صار عند المواطن بانه هذا ليش صار الى رغبه الى قيمته بالسوق؟
0: ايه.
1: بالفطره البشريه استاذ الفاضل.
0: نعم.
1: بانه كل شيء قيمته عاليه راح تكون غاليه بقيمتها وبسعرها.
0: يعني قصدك كل شيء سعره غالي راح يكون قيمته عاليه.
1: قيمته عاليه بالضبط. اني حتى ما اطيل عليكم.
0: ايه.
1: وعلى المستمعين اني بوجهه نظري.
0: ايه.
1: في سبيل تصير موضوع النظافه.
0: نعم.
1: المجتمعيه ونظافه الشارع.
0: ايه.
1: لازم يكون صاحب اللي يجي يشيل الدفايات ياخذ جبايه كلش عاليه من المواطن.
0: طيب
1: بهالحاله انت كمواطن راح يعني يتحذر بانه يذب النفاية بالشارع.
0: زين.
1: يتحذر بانه يكون مهمل بالشارع.
0: أي.
1: يعرف بانه هذا الموضوع راح يصير تبعاته ماليه هوايه. فاتمنى يكون موضوع النفايات.
0: أي.
1: جدا بسعر غالي ويكون جبايته كلش عالي.
0: يعني قصدك ان تكون خلينا نقول ذب النفايات بالاماكن غير مخصصه بالشارع بهاي تكون غرامتك كلش عاليه.
1: كلش عاليه.
0: ايه.
1: وحتى اللي ابو السياره يجي ياخذ النفايات. اوكي. يعطون 500 دينار او 1000 دينار او ما يعطي يكون مجانا. لا تصير كل اسبوعين 15000 30000 ما يخالف. اوكي. على المواطن.
0: طيب
1: بهالحاله راح ما راح تلقى نفايات صدقني.
0: اها اوكي.
1: ما راح تلقى. طيب. نفايات.
0: نعم. طيب
1: انا حلو. حلو.
0: طيب تحياتي لك. شكرا جزيلا مهندسنا جميل. شكرا. تحياتي لك يا ابو مسعود.

0: خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: صباح
0: النور.
1: صباح
0: يا هلا.
1: صحتك الحمد لله على السلامة.
0: شلون الاخبار؟ الله يسلمك. شو امورك انت؟
1: سلطان شايف هذا يعني
0: واش؟ لا
1: هذا
0: شايف هاي نبات
1: صوته
0: مال الطفايه
1: ايه بعد ما تحكي
0: زين والله اي والله دام شفت ايش على كيف
1: ما بنسايد ايه صاير ولد ايه ايش عجب هيك؟ وقال انت بالاشاره ايه والله هذا يعني حتى يعني يصير فيضانات
0: يعني هي
1: فيضانات شو يصير فيضانات؟
0: ايه طيب سولف لي شنو الشيء اللي ممكن او تتمنى ان يكون بفلوس او بمبلغ كبير؟
1: كذب
0: كذب
1: ايه كل مشتقات الهمبله
0: ايه
1: شايف هذا اللي همبل او يفعل الكلام هذا همين يصير تحت بند الكذب بعد ما حد
0: يصدق
1: بعد ولا واحد
0: اي اذا اذا اذا ها هو يقول لك هذا كذب ما عليه ضريبه لو يصير عليه ضريبه ويصير عليها سؤال في طبعا
1: عليه
0: في الموسم
1: ما عليه ضريبة.
0: آه.
1: بالعالم
0: حتى يعني
1: بعد
0: العالم ما
1: تكذب. إيه. شلون بالمقالة بس شايف شلون
0: الموسم كان حال المرور حد دول.
1: طبعاً على
0: مثلاً
1: شتاء أو
0: كذا هم يصير نفس الشيء.
1: يعني بعد العالم يمكن يعني.
0: حلو.
1: بعد البيابة شو يصير تخفيضات يلا ما
0: كان. إيه.
1: تعرف دول اللي يقول لك يلا والله بتشذب هذا بس هي تشذب.
0: إيه بعد تشذب بيضة إيه بعد ماكو لا حتى البيضة سوداء سمراء زرقاء كلها تصير عليها ضريبة.
1: هي تشذب هي تشذب
0: بس هي تشذب شو يصير؟ هي تشذب والله بعد ما بيها.
1: والله بس هو تشذب يعني تشذب موضوع طلع الموضوع. موضوع يعني موضوع
0: صوت
1: رب العالم.
0: إيه. إذا سويها
1: بفلوس بعد
0: يعني محل شد. صح حلو طيب تحياتي لك حبيبي ودير بالك بالسياقة الله يحميك إن شاء الله تحياتي هلا حبيبي مع السلامة.

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: الغالي سلطان،
0: اهلا اخي
1: الحبيب،
0: شلون الامور؟
1: تمام.
0: هلا ورده
1: الحبيبي.
0: شنو علاوي قول؟
1: المي
0: ال
1: المي المي الماء
0: المي نسوي غالي
1: كلش.
0: ليش
1: يعني رقم مخيف؟ هدر للمي بلاش يعني.
0: ها اوكي
1: المقرنص والباب كنت المطاعم الله يستر عليه الاسم الباب مطرش سب ورقيب اهل الرقيب ما سيارات ما اقوله مين من راح يصير فيك نختنك بعد قتل اي دم
0: اي هو دائما يقال ان المعركه القادمه في على هذا الكوكب هي معركه مياه
1: في دول قلبه يعني يا نفط يا بنزين
0: اي ماكو
1: يعني. عن دوله ايجيه لو مي ما عندهم مثلنا لو فرات بهي البحر عندها فلتر وترجع هذا المكان اذا حرب يحرص عندهم ازمه
0: صح.
1: واحنا عندنا
0: نهرين ايش بقينا بالنهرين وما هسه ذاك يوم يعني جات المعنيه تقول لي لانه هو غير صالح للاستعمال مو حتى للشرب ولا هاي
1: بالسياره
0: والله صدق
1: عجز لك تصوير
0: اي
1: اتفرج وشو زي احد ارقى الاماكن اللي يدوروها
0: ها
1: تقادة المكان
0: حلو دز لي ابا الله
1: حجزه وتفرج
0: حلو
1: ثاني موضوع
0: شنو؟
1: اللي اقول لك الموضوع انه شو زهيد هو سعره
0: اي
1: مكلف
0: الماي والله هي لان هي اصلا الفاتوره دي تجي مال ماي يعني في حال طبعا اكو مناطق ما قاعد تدفع اصلا بس اكو مناطق اللي تدفع تجي ماكو يعني كل شهرين ثلاثه 10,000 12,000 فالعالم ما تحس بالقيمه مالتها يقول لك خلاص ايش نقابل صندوق مفتوحه
1: ابو السلاطين سامع الناس يعني على وش فتره
0: اي
1: اماكن العامه ناس صندوق يعني مكان كان فتره الماي عضخ ينزل لك مي كذا حتى بس الوجه بس لقيت اوكي بس الحساب طبعا
0: أيه.
1: الاماكن كلها ثواني ينزل لك مي
0: صحيح
1: بس ترجع كذا والاماكن التكريم اللي هي من البردين خانه
0: اي
1: تحط فلوس وينفتح هذا كذا خذ تغسل السيارة
0: اي هي هاي ها بالضبط هي هاي ماكو شيء مهدور وهذا اعتقد واحد من الاشياء المشاريع اللي لازم تصير يعني اصلا عندنا بالعراق
1: والله
0: يعني على مثل هيك تفاصيل ان شاء الله يا رب علاوي الجميل الحب شكرا جزيلا لاتصالك باي باي هلا مع السلامه يا ريتك
2: يا ريتك فهمني بجد زي ما بفهم
0: لا هو انا اهدي لك اياها يا ريتك فهمني زي ما بفهم
2: وتقرا اللي جواك
0: اتمنى تفهمني

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو.
1: الله يا عمار يا كبير على هالاغاني الجميله.
0: هاشم بعدها بعده حبيبي، شلون الاخبار؟
1: والله الحمد لله. شفت المطر البارحه؟
0: ايه
1: هو وصل العلاوي.
0: ها
1: لا شو
0: زين، شو
1: مصالح متبادله
0: ايه بيناتكم، شنو الاخبار؟
1: إيه. والله تمام الحمد لله. وهذا طلع صاحبنا منزل ذكريات بكوبا، وصيته يقول لي ذكريات، قلت له يا عيني
0: شنو ذكريات؟ قول قول قول غير قصيناها عليك. إيه.
1: بس يمي والله وعد شرف امام المستمعين. إيه. البيت كوبانا هافانا سيجار. إيه. اصلي
0: إيه.
1: لافينا على الطبله. إيه. يوصل لك.
0: إيه ما انا قلت لك كيفك بعد.
1: والله وراس عمار الغالي اللي ابد ما احلف فيه
0: الله قلبه. إيه. يعني انت وعدتني وعد بصراحه اليوم.
1: شوف إيه هو استاذ سلطان. إيه. انا تفضل. مستغرب انت وبعض المستمعين مستغربين على الفره اللي صارت بيني وبين عمار.
0: اي الانتقال هاي شنو سببها؟
1: الانتقال اخي اكو دول عظمى وعدها تاريخ بقد عمره وعمر عمار 10 ملايين السنين.
0: زين
1: الليل كله بسيان طوف تشطاب. أيه. الصبح قاعدين بباكستان يضربون شاي وقهوة حبابة لبابة، يعني شنو فرق عن ذول الدول؟
0: وش فكرة
1: اللي دا يصير؟ هي مجرد هي الحياة لعبة، وأنا حابة أجرب هاي اللعبة مال الكبار بلكي الله.
0: ها هي شيء يعني. أيه. أنت دا تبدل شاخ خلينا نسميه
1: رحم الله وادع. أيه. هم يبدلون شاغاتي ويسدون مضيق، جيبوا روراريوم ودوا روراريوم. أيه. ما شنو.
0: أيه.
1: اي رورانيوم.
0: فانت رورانيوم. قاعد تاخذ على اساس.
1: أيه. يعني انه اطبق الكبير.
0: خليني اطبق قاعة الكبار.
1: اي على مستوى. أيه. البسيط. ما اقول صغير لانه مو احنا كبرنا.
0: أيه.
1: لا اكثر ولا اقل. دا اشوف انا يعني بصراحه.
0: أيه.
1: بعد اللي مريت به اعتبرت الحياه هي لعبه.
0: أيه.
1: وبيها جيم اوفر وترجع تكمل تلعب، ما تموت بس تلعب. لا أكثر ولا أكثر.
0: حلو أوكي طيب. أيوة. هسه أنت برأيك هاي القاعدة يعني لليوم الثاني وأنت تمارسها شنو نتائجها؟
1: نتائجها إنه شوف ده يبدع بالأغاني، ده يعطي ذوق جميل. نفسياً
0: هسه ده يهدي لك أغنية أصلاً.
1: نفسياً
0: هو
1: مرتاح. هو إيه. نفسياً هو مرتاح. بس ما يعرف مين راح تجي الضربة، هو هنا المشكلة. هو عايش بقلق.
0: لا لا بس هو ده يقول لي هسه يقول له أهدي له أغنية.
1: اي باو حصل من الباح. أيه. اليوم يهدي بينما تتوسل. أيه. بيمه. أيه. لانه انا اكتشفت شغله بعمار، تقول له روح يمين يروح يسار.
0: اي هو
1: تقول له روح يسار يروح.
0: هو لا يرضخ للضغوطات ولا للاوامر، هو يسوي. أيه. براسه.
1: انا حس ايوه عايف. أيه. اخلي انا سدا اسوي براسي بس بشكل عكسي.
0: زي.
1: حبيبي عمار
0: طيب شنو نسوي بفلوس؟
1: الوقت استاذ سلطان.
0: الله
1: يعني الوقت اذا يصير بفلوس صدقني كنا راح نبدع، والدليل اني بتجربه هسه انا يدفعوا لي على فلوس ابدع على الوقت على الساعه.
0: طيب
1: سكتت انصدمت مو شفت. أيه. هاي الفوائد العكسيه اللي تقول يا عمار انت بسون دافد عني
0: زين.
1: انا قلت لك
0: يعني انت خلينا شويه نحللها هسه موضوع الوقت اللي هو وقت الحياه لو وقت العمل.
1: وقت الحياة بصورة عامة، لأن
0: بصورة.
1: الحياة عبارة عن عمل. تعمل بالخارج الدار، تعمل داخل الدار، تعمل.
0: ايه.
1: بين وبين.
0: ايه. فإذا بالتالي
1: فأنت إذا. ايه. إذا كل وقتك بفلوس.
0: ايه.
1: سواء تنطي أو تأخذ.
0: ايه.
1: بالحالتين أنت مستفاد. إذا انطيت راح تأخذ شغلات ملموسة تفيدك بالحياة.
0: ايه.
1: وإذا أخذت راح تستفاد بالفلوس، راح تشتري وقت لاخ وهكذا.
0: حلو وش فكرة والله
1: حبيبي.
0: ايه.
1: تحياتي.
0: شكرا.
1: الله يحفظ لنا أمير. أيه؟ أمير أمير. أيه؟ صديقي حبيته. أمير.
0: أمير أمير توشة.
1: تحيات أمير توشة. أيه. أمير إنسان عظيم. أيه. إنسان جميل. خلوق.
0: أيه.
1: إنسان داير باله على أصدقائه.
0: أيه.
1: حبيت وراني صار صديق جديد.
0: حبيت هاي الساعة. أوكي
1: طب جوع.
0: هلا باي. هلا هلا محمد كندي. أيه لا لا عاد تسمع النهاية وراها عم تهدي وحدة محمد كندا. تهدي لمحمد كندا؟ يلا العوفة.
2: ما بدي إلك شو
0: بدي إلك شو بني؟
2: شو اللي جرى لي
0: بدني؟ والله عم فادي. إيه؟ العمر تبديها؟
2: أول سطر بالولدني.
0: شيل أغنية أخبر عليها نظرة العالم. شيل. شيل الصوت شيل التمر. لا عليك يا اخدن هذا جه علي ملع ترتي تبدي العمر ويا شو عم يا اخي اذكر بالارقام ارقام الهواتف للمشاركه 0780211 4115 وعلى 0780211 4117 بإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0720211 4115. وبالنسبة لموضوع حلقتنا لهذا اليوم، شنو الشيء اللي تتمنى أن يكون يصير بفلوس أو هو مبلغ بسيط وزهيد وتتمنى أن يكون لا بمبالغ عالية؟ تمام. اتصال. ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
3: سألخي.
0: يا هلا. ألو. ألو. ها شنو؟ فاكسين قلبنا. ألو. ماك ها بمناسبة يعني طبعا تحياتنا لسيد وزير الاتصالات سيد مصطفى سند. يعني سيادة الوزير بس بالله حل لنا ست شو اسمها هي كانت قبل الوزيرة؟ هيام. ما حلت لنا اياها، حل لنا اياها بالله انت. ليش بنعبر من الكرخ للرصافة تنقطع الشبكة؟ يعني ها بس بالعراق شفت هاني ما تعبر من من من جانب الى جانب على الجسر تنقطع الشبكة. حاجه هذا نطلع احنا على تحكي باوروبا بداخل اوروبا داخل عواصم، ها من تطلع برا يلزمك برج برج هسه سواها غير شغلاتنا احنا. ليش ما انت يصنع هو نهر الله يخليك هو بس اكثر واحد يعاني منها بلال من يعبر. بلال ما اعرف كل ما يخبر على الجسر.

0: يعني لو منه امسح هاي النسخه وانزل ذيك بنظام. يلا ناخذ اتصال. الو
1: يا الله
0: يا بشرفك الاغنيه لو انت.
1: لا والله الاغنيه
0: مو
1: عادي فكتي بقيها.
0: اي
1: بدي صوره بالجروب بس شوفاني وين.
0: وين انت
1: بالجروب؟
0: والله اعرف تدري النطقة صدق كذي بعد جسر انت. انت شنو اختصاص جسور بابا انت؟ انت شنو وزير الاسكان مدافتهم مدير الطرق والجسور
1: حق انا احد المشاريع.
0: ها شنو العيني؟
1: اي احد المشاريع.
0: صوتك عم يقطع صوتك.
1: شوف هاي عباره من الكرخ.
0: لا لا الا الله
1: ما ادري هاي الفلسفه شنو ما تعرف
0: مدافتهم. اي والله العظيم
1: مليانين
0: جسور. مليانين جسور
1: رحب الجسور.
0: طيب شنو اللي تتمناه؟ شنو هاي الموسيقى؟
1: والله بس العظيم المي
0: المي
1: انا كلش مقهر على المي على الشباب.
0: والله
1: والله العين دول شايف خصه مثل الكبار السن اللي كان في صندل عصليه ويرش بالشارع.
0: اي
1: بدي اطبخ او عيبت اجيب بس صندل.
0: على بعد تلبع بالصندل
1: اجل جاجلي.
0: اي والله
1: يعني هو ما شارع نظيف مثلا.
0: ايه.
1: اوكي نظافه من الايمان وعلى عينه وعلى راسي بس ما قال يعني الله ما يحب المترفين.
0: ها
1: الله ما يحب المترفين.
0: لا طبعا 100%
1: ان المبذرين كانوا اخوان
0: الشياطين وكان الشيطان لربه
1: كفورا. مؤخر احنا اختصاص مدين.
0: اي محمد محمد رسول يسلم عليك. اي
1: على راسي والله والله جدي يسلم عليك يخصك بالسلام.
0: زين
1: يا بيف هذول اللي يرشون 24 ساعه.
0: ايه.
1: اوكي يعني النظافه حلوه بس يعني ما يستوجب. ايه. او فصون ده مثلا او اكو هاي نكته.
0: ايه.
1: داخل هاي منشور على الفيس.
0: ايه.
1: يقول لك شلون ايش تبدل بالمي
0: امام الحسين
1: ما
0: تعرف شلون. ايه. يا قبلانك شلت. اي هاي شايف هذا هاي البنيه الصغيره.
1: صغيره.
0: اي شايفه.
1: تدري بها فد فلسفه. تدري بها فد فلسفه عظيمه.
0: اي طبعا.
1: يعني انت شوف هاي الطفله صغيره بعدي يعني لا تحارب انه الاسراف.
0: لا وده تحكي هي بطريقه كلش يعني ضايجه محروق قلبها عافيه. اي.
1: أنا صدق يعني حسيت هاي لأن أنا والله هاي أتوقع عليها تنجح بحياتها.
0: إيه والله.
1: على شلون على فترتها أو يعني ما تحس إنه على التبذير لأن هدف حياتها هو هدف يعني هدف بحياة يعني صراحة جميع المسلمين هو الإمام الحسين.
0: صحيح.
1: يقول لك هو مات عطشان وأنت جاي تبذر بالمي.
0: قدوة.
1: صدق قدوة.
0: بس غير يعني الجماعة يلتفتون الأشياء اللي.
1: احنا هناك يجينا بالين احنا شلون اذا ما نعطيهم فلوس يسدون علينا المي يا جماعه. الفوقانه لو ما مقابل النفط ويروح بوجهه شط العرب يروح للمالح.
0: احنا
1: مستفادين منه ولا الدوله مستفاده منه ولا احد مستفاد منه. هذا اصرف عليه ضريبه تكسر الظهر. يعني والله العظيم خصه دوله جماعه الطمر الصحي. واللي ذاك اليوم والله ده يعني مدينة الطب كنا احنا باختصاصنا نختار كل شيء وعدنا.
0: ايه.
1: شفت المجرم الطب.
0: ايه. يعني تنزل بالشط
1: مو المياه يعني حشاك مو المياه الثقيلة.
0: ايه.
1: لا المياه هاي الطبية.
0: ايه.
1: التلوث الطبي.
0: ايه.
1: يعني شنو فيروسات شنو امراض تضل بالشط.
0: اي هاي واحد شو عليها
1: يعني ماكو
0: يعني انه ما يصير
1: يعني
0: بس عادي لا حياة المتون عادي الله يخليك وناك وشفت
1: يعني أفرض عليهم في الغرامة جميلة.
0: ايه.
1: والله العظيم تذكر مرة ما رحنا للفلوجة.
0: ايه.
1: كان الفرات أدرك من لقيتكم قصيدة على الفرات.
0: يا الله شلون كان منظر جميل
1: ما رحت مالك الله يرحمه شلون تجري ومايك أدرك يا فرات.
0: ايه.
1: تذكرها خوب.
0: ايه. ايه.
1: الفرات قبل كان أدرك والله
0: أزرك صحيح. ايه.
1: هتا شوف الفرات جودي
0: حال الضيم حاله
1: صدق حال الضيم حاله. مع العلم الفرات احلى من دجله بهواي يعني كما وكنقاوه
0: مساحه
1: هواي احلى من دجله. هسه في ناس بالضيم.
0: اي والله
1: من ورا سوى اعمالنا
0: احنا اللي قتلنا الطبيعه. طيب
1: نقول يعني الله الكريم
0: ان شاء الله
1: يعني المي يعني كلش
0: حلو
1: كلش يجمعني المي.
0: طيب تحياتي لك حبيب قلبي شكرا جزيلا لك مع السلامة. شنو هاي؟ For a while.

يا حبيبي. يا والله محمد. أرقام الهواتف للمشاركة، أرقام الهواتف للمشاركة 0780211111 5 وعلى 0780211611 7. بإمكانكم الاتصال عبر الواتساب على 0720111115. هذه أرقام الهواتف المشاركة في حلقتنا لهذا اليوم. شيء هو بلاش بسعر زهيد، وتتمنى أن يكون بسعر عالي جدا أو غالي. قلت لكم امبارح كان شغلتنا على بلاش، اليوم لا، شغله بفلوس. لحد الان مشاركات جميله ما شاء الله عليكم. انا احب المناسبه هاي المشاركات اللي بيها وعي، يعني اللي بيها خليني اسميها يكون واحد الانسان عنده جذب، ما عنده طالع اياها، لا من الميوزك اريدها اي اي اي هاي بمناسبه حنسمع الاغنيه كلها. عجبك عجبك، ما يعجبك يعني مو عمار، انتو يعجبكم يعجبكم ما يعجبكم، استمتع اخي بالاغنية. طيب يلا تفضل. اوي طيب صوت، طيب عم اسمع عني. اي اي اي خليه يسمعون.

0: هذه الأغنية هي طبعاً
1: like mother tip of my heart was missing.
0: هو هو هو شخص يلعب
1: هو يلعب مع متحرف هو لا هو يلعب رقحة

0: بالاشياء اللي يشيلها واحد بقلبه وبالاشياء اللي يشيلها عقله. طبعا بالنهايه هو ياكد بهاي الاغنيه انه الانسان ما ينقاس على ما يبدو عليه بل بما هو عليه في داخله. كلش عميقه الاغنيه وحلوه، وهي كانت تجسيد لفيلم انه شخص قد ما هو كيوت وعنده نبته وهاي، لكن هو بالاصل هو قاتل مأجور وهيك يعني. فت قصه طويله جدا حلوه، اتمنى من الجميع ما شاف الفيلم خليه يشوفها. ما اعتقد اكو احد ما شاف لحد الان. على العموم خلينا نرجع لموضوعنا، شغله اتمنى تكون بفلوس. ناخذ اتصال عندنا. الو الو
1: الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: حبيب سلطان
0: يا اهلا وسهلا بك يا هلا ومرحبا. اهلا يا علي
1: حبيبي. السؤال الشيء رخيص اريد اسير
0: شيء رخيص شيء مجاني وتريد تسوي بفلوس والسبب؟
1: لا هو مو مجاني، اكو شيء يعني انا جاب بالي انه مثلا شيء سحر رمزي واريد يصير غالي.
0: طيب شنو هو؟
1: انا اشوف الانترنت سلطان
0: ايه،
1: لان للاسف صار بيدي حتبي للاطفال تلقى هاي مرات بالصدفه فوت على البثوث المباشره اطفال ومراهقين اي، فالمفروض يصير شوي سعره اغلى حتى هاي الاطفال ما يكون تحت تصرف.
0: يعني نغلي الانترنت حتى نسيطر على المستخدمين اللي يستخدموه بطريقه سيئه ومن ضمنهم طبعا الاطفال.
1: بالضبط
0: يعني هي وجهه نظر، يعني هي وجهة نظر بس بالتالي ما ممكن تحقيقها اصلا يعني.
1: اي
0: للاسف يعني هو بالعكس، هو كل ما يوم على يوم ده يصير بشكل مجاني اكثر،
1: عروض
0: يصير بالضبط عروض وغيرها للاستخدام. طيب حلوه يا علاوي، تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا اتصالك. شكرا تفضل. يعني سفاجئتنا بغنية، فاجئنا بغنية لاخيك حلوه. يلا والله اذا طلعت مو حلوه يلا خلينا نشوف نسمعها. تمام. أكو أغنية طلعها لارا فابيان.

حلو. ناخذ ويانا اتصال عندنا. الو والله ماشي. صدق انت تحبها؟ صدق انت تحب الفيلم؟ طلعتها على الفيلم هي ما لها خص. انت تبكي ادري بك تتغب مو تبكي. طيب عندنا اتصال. يلا انقطع. ليش انقطع؟ وين كانوا هم تعبانين؟ يلا حلو هاي ايه؟ نعم يلا خلينا نروح فاصل ونرجع وياكم في حلقتنا لهذا اليوم على الطريق.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة. الزيدي من البيت الأبيض: الولايات المتحدة أهم شريك استراتيجي للعراق والعالم. القائد العام للقوات المسلحة يوجه بتشكيل لجنة لتحديد شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين العراق والولايات المتحدة. الادعاء العام يوجه باتخاذ إجراءات قانونية بشأن تصريحات عن اختفاء 140 مليار دولار. النزاهة تطيح بمدير الأشغال العسكرية لمخالفات بعقد تأهيل مشفى القوة الجوية. سقوط طائرة مسيرة في ميناء الفاو الكبير لم يحدد مصدرها. العمليات المشتركة العراق لن يكون منطلقا لاستهداف أي دولة من دول الجوار وغيرها. البرلمان الإيراني: مذكرة التفاهم مع أمريكا لم تعد سرية المفعول. القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا بدأت موجة من الضربات ضد إيران. طقس العراق: 3 محافظات تسجل 50 درجة مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بالـ7:30 الصبح.
3: لا تروح يمين. لا تروح يمين ولا تدور يسار. خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.
4: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
4: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني.
7: كم بدي؟
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
8: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
9: انت الكبير
10: يا بعد روح
9: هنيان نبيك.
10: الله
9: نكتب شو يعني.

طيب مستمعين، طبعا احنا بعد ماكم احنا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وسؤال الحلقه اللي يقول شنو الشيء اللي هو بسعر رمزي او مجاني وتتمنى ان يكون بفلوس. ارقام الهواتف للمشاركه 0780211 4115 وعلى 0780211 6117، وبامكانكم ايضا الاتصال بنا على الرقم اللي او هي طبعا هي ارقام على الواتساب 0720 114 115، وحتى تكون ويانا طبعا على الهواء. شوفوا اكو في التفصيل كلش انا يمكن احسها انه هي مهمه في مجتمعنا، اكو اشياء احنا نتمنى ان تكون هي مو مجانيه، يعني ما نريدها بالعكس بفلوس، لان نشعر الى انه هي تستحق ان تكون بمبلغ مالي وعالي، مو بس مبلغ مالي. اتمنى نساك

0: يلا ناخذ اتصال. الو. بتمنى ملمحك من بالي زول.
1: الو.
0: بطلوع الروح مقبول. الو.
1: الو.
0: الو.
1: اهلا.
0: مرحبا.
1: شلونك قلب؟
0: ممكن اشارك؟
1: تفضل حبيبي. شلون اقدر اساعدك؟
0: شنو بدك تحكون؟ شنو الموضوع؟
1: والله عندنا شريف مال بالر نبيعه.
0: شنو بطنه؟
1: موجود اكو قماصل هسه باعتبار يعني موسم.
0: ها اوكي قماصل. نعم. زين. بيش رايدي؟
1: يعني انت شلون تريد تاخذ قباله؟
0: اي كامل كله كله. اي كله اخذ
1: غير على الوزن. تجي توزنه لو كذا
0: يعني؟ لا خلاص بس ما بيناتنا الوزن وهاي يعني. هو هيك اخذه
1: هو ابعاده يعني حتى يعني اخليك بالصوره. متر بمتر ونص بارتفاع نص متر
0: مثلا. مثلا
1: تمام.
0: زين اوكي.
1: يحتوي اقل شيء على فت يعني فت 50-55 قمصله.
0: زين حلو اوكي
1: تمام. أي. يعني فئه متوسطه ما اقول لك براندات بس فئه متوسطه.
0: حلو ممتاز جيد.
1: اعطيك يا شلع 200
0: 200,000.
1: اي 200,000.
0: 50 ما يصير لاخوك
1: والله ما اقدر. هو علي غالي ترى اللي بيها 1000 فلوس مال الرصيد الجاكي بيك ما فاكر.
0: ها شايفك سالفة مثلا هو الرقم كلش كبير ويطلع ربحك أيه. كلش قليل ويقول لك ما في مجال. بعد مو منطقي يعني. مثلا شغله تشتريها مثلا 1,000,000 يقول ترى يعني خلي بالك انا بالمليون عندي 25,000. يعني كلش كذب.
1: اي كلش كذب يعني. أيه لا هو شرى مليون.
0: اي اي
1: ولا تربحك
0: ولا تربحك 25. ماكو رابط بالحاله كلها.
1: لا لا ابد. لا لا بفش الروحه.
0: اي
1: يعني ترى المشكله هسه احنا مجتمع يعني حشا ما قلبك ترى. إيه. ما ضل زوج.
0: لا لا ماكو حد اصلا.
1: والله على شقه
0: والله العظيم.
1: يعني انت عليه من يعني عليه هسه حتى لو ما يعرف هم يزم التليفون ساكن.
0: إيه.
1: على هذا الجاي يطلع بالتليفون كل شيء يعرف.
0: عافيه بالضبط. يظل يدور يدور يلقاها ان شاء الله.
1: والله نص ساعه بالتيك توك تعلمك مال 50 سنه بالشارع.
0: والله صحيح بالقران
1: والله. هو من يعني من العيب انه هيك يطلع.
0: طيب
1: شوف انا ان شاء الله ظليت افكر افكر افكر.
0: ايه.
1: فما رحت اطلع بعيد. شنو اللي يجبرك انك تتحمل عمار؟
0: شنو اللي يجبرني اتحمل عمار؟
1: يعني المفروض انا من عمار المفروض ادفع فلوس يعني حتى اقعد قدامك واقدم لك برنامج.
0: مو مشكله
1: انا اشوفها مجانيه فلازم بفلوس. هو يستلم راتبه كمخرج.
0: ايه.
1: بس ما يستلم راتبه كمخرج السلطان.
0: لا صحيحه هاي.
1: هاي شو ان كانت لك هاي.
0: ايه حلوه حبيتها.
1: لا لا فانا اشوف يعني هيك.
0: ها
1: من منطلق اخر انا اشوف يعني موضوع الاصدقاء. موضوع المعرفه على الانترنت
0: مديح لك
1: هيك سوالف هاي.
0: ايه
1: هاي شي سوالف مجانيه. ليش الاصدقاء يعني علاقتهم مجانيه؟
0: ليش يعني الاصدقاء علاقتهم مجانيه؟ حلوه هاي خوش فكره. شنو ممكن يصير
1: يعني مثلا اقل شيء فكل اسبوع واحد يعزم الاخ.
0: ها شنو ها يعزم على بالي يعني بدك
1: تسال. ايه حتى تفك.
0: ايه
1: لو مثلا لازم هو بعدين هذا انه يريد من عندهم مره.
0: ايه.
1: بعدين يجيب العمها ينهى.
0: ايه.
1: وتضيع 15 سنه مال صداقه.
0: زين.
1: يعني فاكو بها هاي لحظات.
0: يطلع وياها يروح للعجز الجادري يفترون بالسياره. زين.
1: ايه. ايه. ياخذون شاي من الحراير.
0: اي مثلا هيك. ايه.
1: ايه. نعم. خاشو قم العودة
0: مثلا. حلوة.
1: قاعدون شوية بتسري الجادرية بصفحة الرايح البياع شوية قليل المرور.
0: ها من ايه حلوة. ايه حلوة
1: قبل نسبة القادسية.
0: ايه ايه حلوة حلوة.
1: ايه هناك حتى لنارة ماكو.
0: ايه ما ش عجب ماكو لنارة
1: حتى واحد ينزل نغمات لله. يعني كل ما يشعل الفيشه مال اتش دي ام اي.
0: وينزل نغمات. اي
1: اي قل اعطيني بلف.
0: ايه.
1: عم اعطيني نغمات بلف.
0: اي نغمات بلف حلو. طيب
1: بالعافيه.
0: فاذا بالتالي ممكن شنو اللي يخلي مثلا علاقات
1: الصداقه والمعرفه على الانترنت
0: ليش مجانا؟ اي
1: ليش مجانا؟ والمعرفه على الانترنت يعني هسه مثلا
0: ايه.
1: اشتراك ب 30,000.
0: اي
1: تقدر تاخذ كل المهارات عبر الانترنت. انا اتوقع انه هيك شيء يعني حتى وان ياخذون فد شيء رمزي.
0: اي
1: حتى انه يقدم لك هيك محتوى ليش يكون مجانا.
0: حلوه.
1: وانا اشوف انه هيك
0: شغله. ايش قد ممكن انت ببالك ممكن تكون تسعيره الصديق؟
1: تسعيره الصديق مو قلت لك لازم عزيمه كل اسبوع.
0: عزيمه كل اسبوع.
1: كل اسبوع على واحد.
0: مو احنا نحكي عن فد شيء بفلوس.
1: اي انا عزيمه العقابه ان شاء الله من 3
0: يعني مثلا عشان. يعني مثلا هسه انت تريد تصير صديقي لازم مثلا تعطيني 1,000,000 مثلا غير او 500,000.
1: شو حتعيني يمك؟
0: لا
1: اعطيك 1,000,000 ما شنو؟
0: لا
1: مو لازم يصير ترى شوف الموضوع لازم يصير بتبادل.
0: اي
1: يعني من اصير انا صديقك انت هم تصير صديقي.
0: اي مو من يبادر
1: تقدم لي ارجع تقدم لي ارجع اقدم لك اياه.
0: نفس الشيء صارت ببلاش رجعنا نفس القصه.
1: ما يخاف بس اكو تقديم. يعني هسه انت مثلا من عزمت مليون.
0: اي
1: اكو صار عندك عشم بيه اكثر انه انا راح اعزمك.
0: اي
1: ورا اسبوع ارجع انا اعزمك.
0: لا
1: هيك يصير توطيد اكثر.
0: لا مو هيك الدق الطيبه تزعلني.
1: شوف انت شوف انت الزارع بعد يعني ما انا ما مر انا بشر والله
0: انا بعد الزارع طيب مو طيب ما اعرف بعد
1: اه ما اشوف انت الزارع مثلا الزارع تتلقى.
0: ايه اوكي
1: ايه
0: طيب حلو يعني هم بيها فكره انه الصداقه تكون
1: يعني خارج الصندوق شوية.
0: ايه أسألك سؤال
1: جواب.
0: هل تعتقد أن واحد مواليد 1956 حلو هالسؤال ما عليه بالموضوع عسل إن شفتك بالي ودا هيجي جبالي. هل تعتقد واحد مواليد 1956 ممكن يشتري رقم سيارة رقمها 1956؟
1: ليش
0: يعني شايفك ناس مثلا مواليدها تشتري رقم سياراته صح؟
1: شوف اكو مثل مصري اللي عنده قرش محيره يجيب حمام ويطير
0: حلوه
1: ناس عندها فلوس زايد.
0: يعني بس اكو واحد مثلا مواليد 1956 يريد رقم شد على سيارته؟
1: من هذا مواليد 56؟ احنا ناخذ 56؟
0: والله واحد 1956 معرض للبيع.
1: لا ما لا ما, ما ابد ما شجع عليه شنو يعني هو رقم عادي احجزه.
0: اي ماما لا هو
1: هسه
0: هي الميزه مثلا الثمانينات السبعينات
1: التسعينات
0: يشترون اي حلوه ولطيفه مع العلم انا ضد موضوع انه مثلا اشتري مواليدي يعني رقم مواليدي
1: اصلا عيب يعني عيب.
0: اي ما بس هو هسه هذا من اجى عرض هذا الرقم ودي يبيعه وهو مواليد 1956 55 1950 يعني هسه هو المواليد 56 او 55 يريد يشتري رقم يحطه على سيارته مواليده
1: يعني ما اعرف
0: ما
1: ذولا من يصبوا لهم مندي هم ياكلون.
0: اي هم ي...
1: والله ياكلون
0: والله ياكلون مندي
1: والله من يصبونه مو شو
0: اي لا بلا ما ما ياكلون بلا محتاج
1: اه ياكلون.
0: طيب تحياتي لك حبيب ابو الصوف شكرا جزيلا. لا لا ما يبيعها نحيس هو نحيس انا اقول لك نحيس. يلا ناخذ اتصال. الو
2: اكو خمسة الله خردلي.
0: اي
2: بدو بدو اريدها
0: تريدها؟
2: اي مال هيك جو
0: يمي
2: يعني هاي تعال الجو لازم خمسة الله
0: اي ضروري اصلا وحده من الاشياء ضروري فيش جو
2: والكلو مالتها ماروني.
0: ايش قد درجه الحراره بالسياره هسه؟
2: 48 بسلاطين
0: بعد درجتين يلا درجتين وننجح ماكو شيء. البصره يمكن اليوم او باكر تعلن عطله.
2: تذكر غير جتني اروح للبصران ويوسف
0: انت ويوسف؟
2: اي قلت لهم ابن خالي مات.
0: اي قلت لهم خالك مات؟
2: قال شنو يومي؟ اي قال شنو يومي خالك يموت؟
0: قوم عندي خواله هواي انا خوالك كمان
2: جديدي كان ما عنده شيء.
0: ايه.
2: لا تقدر تحوق صوف ولا هاي ف تجيب هواي.
0: اي هواي هي هاي مشكله.
2: شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟
2: قبل شوي الاخ اسمه شكر مو؟
0: وين؟
2: هسه قبل شوي المتصل القبلي
0: مصطفى.
2: مصطفى تحياتي لك ابو الصوف.
0: ايه
2: يعني احنا نعرف بميض من 1994.
0: ايه
2: بال 95 وعدنا بعزيمه وهسه احنا 2026 ماكو عدنا مال وقت
0: ما دافته مالي والله
2: عزيمه كل اسبوع الله يخليك.
0: ما اعرف يعني تخيل تخيل صداقه مبنيه على اساس عزيمه كل اسبوع على واحد
2: على اساس عزيمه هو ميض من 96 نطلب عزيمه
0: مثلا
2: مثلا يعني الله يخليك. بدك تحكي
0: ما ادري
2: يمكن الصوت
0: بوميض والله ويمكن الصوت بينه
2: شو عم تقول الصوت بينه؟ لا صوت بيك الصوت بيك مو بينه بيك.
0: اني
2: اي انت سويت
0: ايه
2: مال الاوفر اول
0: ايه
2: وميض لازم يسوي
0: ها
2: لك عين لك عين سلطان بعد تسوي حتى وميض ما يسوي.
0: شنو الشيء اللي نسويه بفلوس؟
2: أنا قايل لك أنت محراث جهنم شايف هاي المحراث ما جهنم هو أنت
0: هذا هذا اللي ينقش اللي هيجي ينقش الحطب.
2: إيه
0: إيه
2: هو هذا
0: هسه
2: ماشت نار
0: عفي ماشت
2: نار
0: يلا شنو نسوي شنو نسوي بفلوس؟
2: لا بس تسوي بس يعني لا تسوي قدام والمير لا تسوي
0: شنو
2: النهاية الشغلات والمكشيخات لا تسوي قدام والمير
0: ولك هسه هسه جاوبني على السؤال سعوفه آه. بعدين ايه
2: والله مصلعين المي من الإسالة
0: المي
2: اي مي الإسالة يعني انا اشوفها انا بالشهر ده تجيني 5000
0: ايه
2: 6000
0: ايه
2: مع العلم على 24 ساعه يلعب المي
0: زين
2: انا اشوفه مبلغ كلش يعني زهيد
0: زهيد
2: اي لان شايف هذول اللي يرشون التبليط بالنهار
0: اي ما ادري هسه ترش تبليط انت هسه خالو بليد عم ابني ويا تبليط
2: راح يخبر
0: ما ادري وصدق راح يخبر
2: ما اعرف مكان ما ترش التبليط اسوي عندك مساحه فارغه شويه ازرع الشجره
0: اي
2: ازرع على الشجر الشجره تتحمل حر وبرد وصيف وشتاء وقراقيع وحالوب ازرع حلو ارشين لان يصير عندك خضار
0: حط سندانه
2: اي سندان الف رحم على ولدك سندان هاي الكبار سندانات
0: سنادين ذن الكبار
2: و عندنا هذا الجيران شعيب بالعماره الصفي على عبد الرحمن
0: اي
2: يملك الشارع التجاري مال حي الجهاد
0: اي
2: تدري شنو مطلوب نذر كل ما اطلع اقول لعبد الرحمن معود كسياره في بحاني راسلها شايف من تطلع
0: اي
2: مي اكيد راح يطلع على السيارات وعلى شامل الراس
0: صحيح اي
2: ما يفيد بي اخر شيء يجيب كم اخوك كبير كابك ابو مصنده من عبد الرحمن
0: اي زين ليش بيه شنو عنده مشكله نفسيه ويا الصنده
2: أقول قلت لهم ضموها للصندة
0: ولا ضموها قلت لهم ما أطبعها
2: عليك والله قلت راح تجيكم الورقة مال المي يقول لي لا مو هاي 15 20
0: مش دا أقول لك أنا أقول لك هو الاستهلاك يجي 15 20 10 12 ألف فلذلك أنا كشخص ممكن يعني أشوفها أنه هي قليلة خلاص بعد
2: كلش قليلة بينما هذا أشبحها فد 200
0: 250 كل شهر
2: حلوة يصير شلون عمان
0: ايه
2: يقتصد بالمئة
0: الله ايه ايه والله قطرة قطرة
2: يقوم ما حتى ما يتوضع يتنمم
0: هو انت حتى لو ما تسوي لها بفلوس اصلا بس حدده الى انه انت يجيك المي بالسبوع مثلا مرتين خلاص هو راح يعرف السالفة
2: راح يعرف ان الله حق والله يعني ما ارى هاي فكرة يعني مو بس
0: موضوع المي والله ضروري
2: يعني حتى بقية المستمعين بزيت من تشوف واحد يدير التبليغ تنزل علي يقول له عمي الفائدة من رش التبليغ شنو يقول لك انا اصلا من الاطراب يقول له ما راح يخضر يقول لك لا اقطع الصون
0: يقول له اسمح لي اعطيني الصون ده خل بس اقص من عندها فد متر ونص ونتفاهم انا وياك
2: يقول له اطبقها طبقتين
0: اي
2: اللي انا شبك اللي انا شبك سوائل
0: اي يعني قصد الرشه الرشه بالمي احنا من نحكي عن العنف لا نرشه بالمي الرشه
2: احنا لا احنا بس يعني خاف عنده مثلا من يليف
0: هاي ورا هاي بعد شنو طيب حلوه تحياتي لك بوس شكرا جزيلا لاتصالك
2: حبيبي والقلوب العظيم
0: الله يسلمك حبيب قلبي يوم تحس يومك ناقص من اكتمل طيب شو عندنا احنا اتصال الو
3: سلطان الكبير
0: اهلا
3: شلونك يا حبيبي
0: صديق عمار اهلا
3: خرب ابليسك لك دياذيني هو
0: ليش دياذيك حبيبي ليش دياذيك ايش بيك وياك
3: اول شيء يعني اول شغله صاير صلح ويا هذا الولد محمد ابو كندا
0: اي
3: تحياتنا له كلش مصادقين واليوم كله حب وغرام ويا عبير
0: ما دافتي مدى اي
3: شنو الموضوع لو خوني بالقران قبل يومين دز لي الصور مالته على السوشيال ميديا طابق يم باجيره ورا قلت ذكاء اصطناعي طلع فعلا الانسيار رقمها اربيل
0: زين
3: الرقم القديم بس ما علي نبي من عمار
0: انت شنو الشيء اللي نسوي بفلوس
3: الشيء اللي نسوي بفلوس يعني شو مثلا ما ادري
0: شغله مجانيه شغله سعرها زهيد تقول اني هاي لو يسووها بفلوس احسن ناس قالت الكذب ناس قالت الماي ناس قالت مثلا الـ يعني هواي اشياء ممكن يعني
3: من حياتي الخاصه او بحكم انه انشر وينتقدوني كلش هوايه
0: اي
3: فاتمنى يعني اللي ينتقد وهذا يكون علي بفلوس يكسر الظهر شلون
0: غرامات
3: مال المرور
0: بس مو مرات يعني مثلا ينتقدك نقد بناء اتهم لازم تكون عندك يعني
3: شلون
0: يعني مثلا واحد اذا اي نقد بناء مثلا هسه انت مثلا انت منزل منتج اقول لك هذا المنتج مثلا شفته بغير مكان بهالقد ليش تبيعه مثلا انت غالي هسه هذا نقد
3: هذا هنا نقد اوكي تنقد نقد حقيقي بوعي وصحيح يعني مثلا هذا المال سعره 1000 دينار وموجود ب 1000 وربع وانا اقول ب 1000 ونص تقول لي ممكن هذا موجود ب 1000 وربع
0: حلو
3: وموجود بفلان مكان كلام حقيقي ما ابي مبالغه.
0: تمام حلو هاي.
3: اما انت ما عندك لا علم، احتراماتي لك، ولا واصلت لك الفكره وتيجي مثلا تكتب هذا موجود بفلان مكان ب 500 دينار هو الوكاله توزعه ب 1000 دينار
0: اي شلون 500
3: هذا هنا انا اكون يعني هي شوف ما اعرف الضوابط
0: لا اسويها اي اسوي لها غرامه
3: عليها بفلوس يكسر ظهره
0: حلو
3: بالضبط اي تجي غرامه فورا شلون
0: ايه.
3: فهذا اللي اشوفه من جانب شغل عملي بعد انت شلون ترتبها رتبها زين
0: حلو
3: وهذا المخرج رحمه الله والديك يسوي له حل
0: ما يخالف
3: حجي نزل اليوم يعني بالوحده طلعت انا متفائل وكل امل يعني بعدني ما فتحت الراديو منزل اغنيه من زمن جدي
0: اي شنو يا هاي
3: ما اعرف شنو متعته بالحياه شنو يعني انت غير المخرج يفتح نفس المستمع
0: اي ما لا هو هذا هو يحب يسولف وحده وتاليها يحكي عليكم انت ومحمد والله ما اعرف شلون ساكتين انتم ما
3: تجيب ها شغله ثانيه ابن المغتربين المساكين يروح يقعد بالمتنبي ويصور والشاي مالته والحركات شايفه ويعرف يصور زين شنو متعتك حسبي الله ونعم الوكيل
0: شلون العفو ما سمعت الاخيره شنو
3: حسبي الله عليه ونعم الوكيل مئات مرات على الحاج الكبير عمار كامل ابو سدار الصيفي الى اللقاء
0: تحياتي لك حبيبي مع السلامه على باي كنت عليك اي لو صدق شنو منتجات ايش بيها اي مصوره بالفيديوهات مالته ايش بيها ايش بيها بيضه مكسوره اوكي وحده عوجه هم ما يخالف لازقه يعني خومة مثلا هو دجاجة هو شعلي هو منتجاته هو يشتري يعني ايه سردين مكسور قفل ليش ما ايه ما طبعا ما يعني انا ما اقبل امير خوش امير وحباب والله يرزقه يعني لا ماكو شيء لا ولا كمان بابا هو لا طلع أغنية سنة

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: صباح الخير اجين.
0: صباح النور اجينات.
1: اقول لك تذكرت شغله بدي تحكون عن مي. صارت عندي شغله بالطابق الثاني بالبيت. تكرم عندي حمام الطابق يعني عندنا احنا جوا وفوق فبالطابق الثاني عندي حمام. صار مره من المرات دقوا علي الباب. جو واحد من يعني من الدائره مال مي. السلام عليكم. عليكم السلام يا بشكو. قال لي اقول لك عندك ليك بال ليك يعني بالبيت. قال لي شنو انت شنو يعني حافر مسبح عندك جديد شيء؟ قلت له لا ما حافر مسبح. قال لي يعني كميه الاستهلاك مال مي مالتك مو طبيعيه. يعني فد شيء اكو شيء صاير عندك. فقلت له والله ما ادري. قال لي عاد يجوز عندك ليك انت يعني بس دا اتاكد انه انت شنو يعني سويت حفاره مسبح سويت مسبح؟ قلت له لا والله لا حافر شيء ولا
0: زين.
1: اي المهم هو دخل والله ظلينا نمشي. هاي طلعت شايف هاي الطوافه اللي هاي بالفلاش هاي اللي من الدوشه
0: ايه بالحمام بالتواليت
1: ايه بالتواليت اي هاي طلعت مكسوره
0: مكسوره ولا معلقه؟
1: معلقه او ما اعرف معلقه اي معلقه او مكسوره بحيث يعني هيك فد شيء بسيط سويت الهياط رجعت طبيعيه.
0: ايه
1: سلطان ايش قد جتني القائمه؟
0: ايش قد
1: تتوقع؟
0: يعني بامريكا خلينا نقول على 50 دولار 100 دولار
1: 1700 دولار. اي والله
0: يا يابه
1: زين يعني فد رقم يعني رقم
0: 1700 واي.
1: اي والله يعني من شو اسمه بحيث اني هسه كل فتره وفتره اروح اخاف اكو عندي ليك اخاف اكو شيء زين 1700. بس بعدين يعني قلت لهم يعني انا مو صوتش يعني هو اجى واحد من عندها وهاي يعني فخفضوا لي المبلغ يعني وصلوا لي تقريبا 600 دفعت 600
0: هم بدنا نحكي على رقم كبير شنو؟
1: لا رقم دولار يعني 600 يعني 600 دولار يعني تقريبا بالمليون يعني هاي تحملتها بعد. فقالوا يعني هذا اللي نقدر عليه تجيب المدير وصعد مدير يعني بالتليفون. الان وصلت للمدير الكبير وما ادري شنو هاي. قلت له يابا اني اجى واحد من عندكم واني ما ادري بالموضوع يعني انا يعني ما مستعمله هذا الفوق فما اعرف يعني اللي صار شنو. وهاي اول مره. فقال لي بما انه انت اول مره وهاي فاقدر راح اخفض لك اياها لل 600 وتخابر فلان مكان ممكن انه يدفعوا لك هم نص من عنده او فتشي هيك هاي حالات الطوارئ. فراح ندفع لك تقريبا يعني بكيت. المهم هي يعني هي المهم رجعت تقريبا دفعت 400 دولار
0: فضيتها للسالفه عن ارقام كبيره. شنو 400 ولا 600 ولا ذني؟
1: لا لا هوايه لا هوايه اقول لك يعني بس اي من جان الرقم انصدمت 1700 دولار فجبناها جبتوها على الهدر بالمي. هذا ابو الدشداش اللي حاط مالته الدشداشه حاطها بهذا مالته الحبيشي هذا الشورت مالته شايف هذا الحج اللي يقعد برا
0: عافية هذا يظل يرشرش
1: هذا لو تجي له القائمه مثل هاي القائمه بعد حتى باب الحوش ما يوصل.
0: والله صدق باب الحوش ما يوصلها بالقران
1: زين. اي والله فهو الرادع ترى الرادع كبير يعني يعني تكرم عندك الزباله هسه الزباله اكو مثلا اكو مواد مواد انه هاي تحطها بهذا يعني بعدك هاي تحطها زين تحطها بهالمكان ومثلا اذا عندك مثلا خلينا نقول تاير او او شيء كبير بهذا هذا ممنوع تحطه لانه اكو غرامه مثلا غرامه توصل 1000 دولار 1500 دولار غرامه لانه انت ما حاطها بالمكان الصحيح. فبدال ما يعني هاي اكو شغلات يعني هسه مثلا هي ترى مو يعني ما نحكي بس على الذوق العام نحكي على اشياء يعني مثلا هو تكرم هاي الزباله انواع واشكال بيها
0: طبعا
1: كل شيء تحطه بمكانه فلو اكو رادع وفلوس قويه
0: يكون بالضبط تكون عليها غرامات
1: فلوس قويه غرامه تكسر الظهر
0: صحيح
1: ما حد ما يسوي غلط.
0: طيب حلو على الله وتحياتي لك حبيبي.
1: انا اسف
0: شكرا لا بالعكس لا
1: حبيبي على راسي.
0: شوفوا هسه من ده يحكي علي على موضوع ال 1700 دولار 1700 دولار مليونين ونص. يعني تخيل اذا واحد عراقي اليوم تجي هو ضارب اشاره وتجي مليون ويظل يبكي ويصيح ويناشد وما يبقي احد ما يخابره وسيد رئيس الوزراء واحنا وتعبانين وما ادري شو. بس بس بالتالي تجيك مليون ونص، يعني مليون ونص تعرف شو معني مليون ونص يعني. طيب عندنا اتصال حلو. اي عادي بوسوا انت تحب بوسوا.

ناخذ اتصال. الو الو الو الو باع اليوم على سافة البلاش ولا بنية خابرت؟ والله ماكو بنات, ما حد من بنية خابرت, ما يعبون سافة شغلة بلاش, ما تفيدهم البنات. يريدن شغلة بفلوس, يريدن شو اسمه, الدنيا مشتعلة شون, هي لازم زين سجدن. قالت لكل الأصدقاء شنو, ما تفيد الشيء قالت لكل الأصدقاء وعده يعني أخلقها ومشمولة وابد يعني ما حر ما حركته جميلة بين النساء, أميرة بين النساء. سيستديرك خاتما في إصبعي ويشب نارا لو رأى شخصا معي. إيه شو مع عباس بالضبط. طيب فإحنا مرة وجهنا شيلة معنا ما حبيه ما طلعنا غير طلعنا أغنية ويشب نارا تامر عاشور

0: ناخذ اتصال ويانا. يعني الو
1: الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: تحياتي لك يا المخرج.
0: يا هلا ومرحبا وياي
1: ريم.
0: شلونك ريم؟
1: اهلا والله. هنا شغلتين
0: يا الله.
1: الشغله الاولى
0: اي
1: اعطاء الراي او النقد تكون بفلوس.
0: اعطاء الراي او النقد
1: اي كان النقد سواء سلبي او ايجابي.
0: ليش الإيجابي نحتاجه ما يحتاج يعني خلي يكون ببلاش؟
1: لا حتى يكون له قيمة أفضل أن أكو ناس تنطي نقد يعني من وحدها بدون ما حد يسألها بدون ما أحد يطرح عليها.
0: أوكي.
1: والثاني الإنجاب.
0: الإنجاب.
1: إنجاب أكثر من طفلين يكون عليها فلوس الشخص يدفعها للدولة.
0: من يدفعها الأم ولا الأب؟
1: شلون؟
0: يعني من يدفعها الزوجة الزوج؟
1: اثنيناتهم.
0: أكثر من اثنين يدفعون للدولة.
1: أي أعتقد مثل ما سوت الصين سابقا.
0: أي وبعد حد الآن الصين.
1: لا حاليا على أساس هسه بالعكس يخلوهم يعني يردون أطفال يعني يردون بشر.
0: شردون بشر الله يخليك. رحمة الوالدة قام الصين يجون لعندنا وين غلط وصلوا لبغداد.
1: لا هو حاليا انا سمعت بانه الصين يخلون غرامه على الاشياء اللي
0: تستر عليه يروح يسمعون هسه غلسي كان ايش ما تدري انت هسه تروح تفطنيهم يا غريبه خليها. ما يدرون العراق على الخارطه مليان العراق صينيين الله يخليك. شفتهم بساحه النسور ما باقي احد بالصين كلهم بساحه النسور. زين إيش قد نسوي الغرامة ريم مال إنجاب؟
1: والله كوني من 10 ملايين يعني إذا هو ما عنده 10 ملايين إيش عندنا نخلص؟
0: يعني دي جبنا تدرين أفلاطون للعراق.
1: ما نريد خلنا نقرب ما نريد.
0: يعني ما أعرف. يعني مشكلة هي فكرة الإنجاب عندما يكون الإنجاب مثلاً أو إنه إحنا نجيب جيل جيد حلو يتربى بطريقة جيدة عم يخلي يخلفونا مثل الصين مثل اليابان مثل الهند بالله زين يعني هم الجماعة شوية ما عندهم ليمت بالإنجاب.
1: وهي
0: بس بالتالي إحنا ده يجينا واحد
1: ماكو وعي.
0: إيه يعني إحنا عندنا جيل ده يجي أو عندنا جيل ده يخلف وهو غير مكتمل التربية ويجيب لنا واحد ربع ردين تربية وين ذب الشارع.
1: إيه والله
0: إيه جيبوا إبزر على قولت بي بي تي.
1: إيه فنخلي عليها غرام على الأقل حتى الشخص شوية يفكر.
0: أي.
1: يفكر قبل لا ينجب.
0: إيه والله بنياتنا ما رحنا هاي راح تصيح معها بالهذا وهو يقول والله ما أدري وعم يجي.
1: تعلمني يدري. تعلمني يدري.
0: والله يا دام حجتهم مال ما ندري وهيجي ويا ما أدري شلون صار في شو ما أدري شلون صار شو مبينه أكو شو اسمه نتيجة مبينة هي غير هي شيء ساي عندنا
1: والله حتى مش دري نعبر نعبر صح مدين نقدر
0: قارب حيوان حبيت مال قارب مال قارب أنت هي مو أنت قطعان مين العفان أنت صار سقك قدرابك من دوت تي تب تب مال قارب حلوة بشري هاي تروح قرايبك تب تب ما شو ريد يعني واحد يسولف بس مو قرايبك تقعد عم تقعد مدري عم وتعمش
1: ممكن ما كبلوك يعني ممكن بلوك قيري.
0: لا ما شو السبب بلوك وبلوك ما تروح لهم وهم يعتبون قبل قرش قد يتبون ايه وتغضبك وصرت شنو انت شنو واحد من هيكل واساسات يعني الكفار لان انت قاتلة الحام واكو عن اكو قصة سبورت هي داعمة هاي القضاء اللي ما عمل لانه قصة ما يطلعوها ما شوف قال ليش مروح له يلا بكس انا طيق قيل لان دا روح لان انا من اروح يظل يسيلوني هسه اسيله صحيح ريم حبيت عاشيد الشلام حطيتش احنا بتبلش مال الانجاب
1: ماشي
0: رزاله بس يعني جاوبينه الله يخليك يعني ادري شو المشاغل
1: شكرا
0: تحياتي لك يا ورد شكرا يلا نتصل يلا شبت صارت الو الو الو شلون صح الو مرحبا
2: تحت ذكرت

0: أهلا يا أحمد. شكرا. الله يسلمك. شنو نسوي؟ يلا قل لي. بلاش ولا نسوي بلاش؟ أو بفلوس؟ هو بلاش نسوي بفلوس.
1: بلاش فلوس.
0: شنو؟ الله أكبر. خوش فلوس. خوش فلوس وحلوة ونينة. ها؟
1: اللوغي مال المدير.
0: اللوغي مال المدير يعني إيه؟ المناخ مال المدير. اللوغي خلي يعني شوي ينطي بار للمدير اللي ينتعش.
1: هذا فور
0: صغير. إيه هذا إيه بلبل هذا إيه. هذا قبل شويه خبر بسام وقال لك هذا اللي رش صوند قلت له انك عامل عنده متر ونص فارفع متر ونص ثانيه نهار الرجال يدش بقارع وشويه البلبل نتعامل وياه عمر رش جهه شويه
1: انا نص متر تقريبا او متر كامل
0: نص متر تفل من اليد
1: ما
0: تفل ما تحب حتى ما تطيح هذا صوت الفوف ما سوي هذا لا لا متر ونص حتى تلفها بايد لفه واحده وما تفت
1: والله
0: يعني تقدر تهدي لها لوحدي اي اه شوف انا هذا نطنط كل شيء يعني اذيني نفسيا
1: صراحه يعني انا راجع من تكريت وفات من عند هوست صرت تحكي المدير قلت لك واحد يمن
0: يغرق اوكي خلاص شو قلت له يعني قلت له هذا اليوم ما يخاف وكو هذا لوجو مدير العيد هالشاي مثلا يجي مثلا مدير يقول لك يا مثلا احمد احنا نريد منك مثلا انه قد مثلا انجز او باكر تروح اقول له اي طبعا لازم باكر شعك انت انت شيل ايوه هز براسه هو بالضبط هي هذا هو من انقاض كل البركه
1: ايوه والله
0: بس هي زبراية حلوة عم بيت والله خوش كار اليوم احنا وايد كم شغلات بفلوس حلوة
1: اقول لك انت ملاحظ انه انا على التوالي
0: انت على التوالي لا بعد بالتوالي
1: ما اعرف يعني
0: اني لا مو مسافر وطريق وهاي عادي ماشيك اياها
1: والله من الصبح لي اسوي الدوريات ما بقى دوري مكسر
0: اي زين ما شاء الله عليك حلوة هو الطريق هم حلو جميل
1: لا الحمد لله الطريق زين والله
0: ايه شو وقت توصل؟
1: اه الحمد لله
0: وشكرا ها حلو صح يلا اذا
1: ارجعي
0: آه. يلا حلو خير وبركه
1: ايوه امور طيبه بس انا في التغذيه شويه ضعيفه بالنباعي شويه مو هالقد مو تمام
0: ما يخالف من اسمها عادي ما بيها التغطيه
1: يعني شويه
0: تغطيه منطقه تقابل بها ربك
1: الحمد لله عبر
0: من يلا الحمد لله اي من عبر ترتاحي طيب
1: هذه ادرجوها وياكم هذه ما شفتها
0: شنو هي
1: هاي يعني
0: هنا
1: اللي
0: اشتغلت
1: يعني
0: درجوها
1: وياك
0: اي اي ما اخاف
1: وهاي مال انجاب هم عيدي
0: والله مال انجاب انا حبيته مال ريم
1: والله العظيم يعني
0: والكعبه تخبل وجميله
1: اطلع عائله
0: يمنا والله بجازي راح
1: اطلع يمنا والله بجازي من 58
0: تخيل
1: والله 8 هم
0: شكو فريق ما طوبه ده تجيب لي مثلا اينشتاين واديسون للحياه
1: لا ذاك اليوم يعني تصور هاي صارت بالعيد
0: أيه.
1: وكلهم مشترين مسدسات مال سكن عندنا والحرب يعني على على على منطقه قريبه يمنا عندنا أيه. وحرب وثمانيه هناك وكلهم عندهم سكن زين اي وثمانيه وابوهم حارس مدرسه
0: ما شاء الله حلو ما يعني حلوه أيه. راتبه أيه. راتبه قوي
1: اي زبلك حارس مدرسه وهاجم الجهال بالشارع
0: أيه. حلو
1: يعني هم فايد الجاب يعني هم حطوا له
0: طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا لاتصالك يا ابيك مع السلامه ها عمير الله لعيونها
2: لعيونها ارحمها لاجل عيونها
0: الله يكون بعونها

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: هلا سلطان.
0: يا هلا ومرحبا.
1: مساء الورد لك العمار.
0: شلون اخبارك؟
1: الحمد لله. عمار اليوم مبدع.
0: اي جو دائما مبدع هو.
1: هيثم وكاظم.
0: اي كاظم وهيثم اشياء حلوه جميله. طيب سولفي لي. الو. الو. راحت لما وينها؟ طيب يلا. بصراحة شنو الشيء اللي ممكن يخليك انه انت يعني تسوي شيء ممكن بفلوس؟ اعتقد هذا الموضوع بحاجة الى انه احنا نفكر به. هواي من الافكار كانت حلوة، جزء من عندها كان جيد جميل وبفكرة، وجزء اخر حقيقة يعني هو يمكن تراكمات نفسية. انا مع المقترحين اللي كان يعني بوجهة نظري، طبعا موضوع جدا مهم موضوع المي، وهاي عملية الإسراف الكبيرة جدا اللي موجودة عند العوائل بموضوع المي، رش الحديقة، رش الطار مي، رش يقول يا ما يغسلين يغسلين ما يخالف، بس بالتالي أكو اليوم تم استحداث مجموعة من الأشياء اللي موجودة اللي هي عتلات آلات تنحط ويا الصواندة تنطي دفع أكبر وتقلل استهلاك المي، وهذه طبعا أنا أعتبرها من الأشياء الجيدة جدا، فلذلك من الممكن أن نستخدمه، ماكو داعي هالرش فاتح الصواندة وقاعد. هذا من جانب. الجانب الثاني أعتقد موضوع إلى أن استهلاك المي أصبح يعني الناس ولا تعرف هاي القيمة وقيمة المال الذي يدفع لهذه الأشياء، أعتقد هو راح يكون مناسب. السالفة الثانية اللي حجتها طبعا ريم تحياتنا لها، موضوع الإنجاب أنا أيضا مع هاي السالفة. اليوم إحنا قاعد نشوف جيل ينزل عندنا للشارع ما شاء الله عليه، أكو ناس ذكية، أكو ناس مبدعة، أكو ناس جيدة، أكو ناس مترباية، أكو ناس أخلاق عندها، أكو ناس عندها شهامة شجاعة، وأكو ناس بالجانب الآخر لا تربية ولا ناموس ولا شكل ولا محضر ولا منظر ولا هدف ولا كل شيء، بالعكس آفة لتخريب المجتمع. إذا بالتالي هو ليس الموضوع بالعدد بل بالكواليتي، بل بالأخلاق، بل بالتربية اللي يربيها

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة. الزيدي من البيت الأبيض: الولايات المتحدة أهم شريك استراتيجي للعراق والعالم. القائد العام للقوات المسلحة يوجه بتشكيل لجنة لتحديد شكل العلاقة الأمنية والعسكرية بين العراق والولايات المتحدة. الادعاء العام يوجه باتخاذ إجراءات قانونية بشأن تصريحات عن اختفاء 140 مليار دولار. النزاهة تطيح بمدير الأشغال العسكرية لمخالفات بعقد تأهيل مشفى القوة الجوية. سقوط طائرة مسيرة في ميناء الفاو الكبير لم يحدد مصدرها. العمليات المشتركة العراق لن يكون منطلقا لاستهداف أي دولة من دول الجوار وغيرها. البرلمان الإيراني: مذكرة التفاهم مع أمريكا لم تعد سرية المفعول. القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا بدأت موجة من الضربات ضد إيران. طقس العراق: 3 محافظات تسجل 50 درجة مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة.

0: آلن آلن آلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 0785-505-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: قاعد

عند إحساس راح انساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: هنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني.

0: تقطع نفسي توقف قلبي تهدى الحال.
1: راديو الرشيد أينما تذهب.

أقرب دعت رشيد اليوم معك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامج المفضلة وأخذ الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح

0: اسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والاب ستور باللغه الانجليزيه رشيد اف ام، اذاعه الرشيد.
1: هي مو اي اغنيه، هاي اغنيه بلاك الرشيد اف ام.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: رشيد اف ام الموديل.
1: شوي راجعين خليكم تواصلين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد ام. للمصرف الأهلي العراقي 2026 الجوائز صارت أكثر والحاضر 600,000 دينار عراقي يومياً لعشر رائزين، 6 دقائق ذهب أسبوعية موزعة على 6 فائزين، 6 مليون دينار الشهر الفائز واحد، و6 سيارة بي ام دبليو اك 1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحل الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بالنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب سناقين وين تكون أنت أحد فائزين وينا.
2: تريد إعلان فيد ويوصل أكيد؟ والرح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. إعلان على الرشيد، الإعلان على إذاعة الرشيد وقناة رشيد الفضائية. اتصل على الرقم 0985-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعلكم الرشيد وياكم.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: راسي على شوي وراجعين خليكم متواصلين شوي وراجعين الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش
1: سهلة. إعلن
2: إعلن إعلن
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
1: أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

روحي اشكي همك الليل الليل مستاهله والله حيل حيل حيل روحي اشكي

ساعات غمض عيونها وساعي تغير لونها مرة تغمض عيونها ومرة يتغير لونها شفت العشق شي يسوي يا فلانة.

وانا صافي انا صافي اخذت يد بيدها كلمة احبه تبتسم تبتسم وتعيدها وانا صافي انا صافي اخذت يد بايدها كلمة احبه تبتسم تبتسم وتعيدها وتقولها من روحها وترتاح كل جروحها وتقولها من روحها وترتاح كل جروحها شفت العشق

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الروح. فريق الرشيد اف ام الجديد، واسمع برامجك واخر الاخبار بجوده اوضح وتجربه اسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والاب ستور باللغه الانجليزيه الرشيد اف ام، اذاعه الرشيد.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500.

0: أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله
5: يحفظك.

0: الرشيد اف ام 24 ساعة.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا أكون ميمن الأبيض رافقنا الغالي عمر ثائر. تحية أنا مشتاق لكم هواية, وتحية لأحمد الجنابي الغالي الأخ والصديق العزيز, تحية العمور, تحية لكل أصدقاء حقيقة مشتاق لهم هواية هواية. كانت عندي فحوصات يعني وعكة صحية وبعدها ما كملت, لكن أنا مشتاق لكم هواية, واليوم قطعت الإجازة ورجعت. تحية لكل الأصدقاء ولكل المحبين جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-77-00-11-4-11-50 7-8-02-11-6-11-7. اليوم راح نحكي بموضوع كلش مهم وكلش حلو طبعا بمناسبة المونديال. الآن تجري أهم المباريات اللي تأهل إلى دور النهائي اللي هي الأرجنتين وإنجلترا. إلى الآن 0-0 وإحنا حاليا في بداية الشوط الثاني. كل التوفيق إن شاء الله للمنتخب الإنجليزي. راح تقولوني ليش مو يا الأرجنتين؟ بسبب مباراتهم ويا مصر. أنا هيك أفسر الأمور. طيب اليوم راح نحكي موضوع كلش مهم, لكن نسمع تحية من عموري. نسمع تحية من عموري, موضوع مهم ومع الأسف يعني احنا واصلين إلى هذه المرحلة. خليكم يعني.

0011 4111 5. تحية لكل من يسمعنا وده ينضم ويانا، وألف تحية لكل الأصدقاء. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، اليوم ماكو حالة صايرة مع الأسف في يعني حالة كارثية. وزارة الداخلية تحية إلها ذكرت عن تسجيل أكثر من 9000 حالة اعتداء زوج على زوجته، و2235 حالة اعتداء زوجة على زوجها خلال النصف الأول من عام 2026. النصف الأول، هذه إحصائية النصف الأول. والله حلو نسوان قامن، تحية إلهن يعني يبسطن الزلم، والزلم متفاقم عند الحالة يبسط الزلم ده قاعد تبسط النسوان. الجهال، الأطفال راح يطلعون بيوم حالة نفسية، راح يطلع مخبل، راح يطلع مريض نفسي. أي حالات مثل ما سمعنا، حالات اغتصاب للأطفال وغيره وإلى آخره، سوء تربية، أخلاق بالشارع تعبانة، قلة أخلاق، احترام ماكو، يطلع مشعشع، يطلع قبل نصيح له مشذون بما مصطلح قديم، بما معنى أنه ما مرتكز. يطلع به هواية حالات، يطلع سادي، يطلع هواية أمور من غير الأمور الشاذة وغيرها وغيرها. زين، هاي ليش؟ هذا ولد في بيئة شاف البسط بين أمه وأبوه على أصوله، والله جديات، شاف حلبة مال الملاكمة، ما شاف عائلة، هو ما شاف عائلة، ما شاف حب وحنان واحتضان واحترام وعيب، وشاف الأب شون يخاف على أمه والأم شون تخاف على أبوه، ما شاف هذا الشيء. فشي يطلع، شي يطلع، خو ما يطلع عالم، ما يطلع عالم، يطلع بحالات نفسية، يطلع بإرهاصات، وبالتالي أيضا يعني أقل حالة تطلع عدل اللي إحنا نصيح عليه النرجسي. نرجسي زين، يعني الشخصية النرجسية شخصية مؤذية، فهذا شون تريده يحب، شون تريده ينحب. هسه يقابل العلاج، ما أعرف، أنا مو طبيب نفسي. زين، ليش إحنا واصلين إلى هاي المرحلة؟ ما أعرف ليش واصلين إلى مرحلة العنف الأسري. زين، شيماء، ألف تحية للعزيزة شيماء، تقول سلامتك، ألف سلامة عيني، الله يعطيك الصحة والعافية. شيماء من أمريكا، تحية لها وأتمنى لها الصحة والعافية، الله يعطيك الصحة والعافية. تحية إلى كل الأصدقاء. إحنا ليش هيك واصلين؟ زين، أبا وعاني اليوم لا أكو رومانسية، لا أكو أبا على الشباب. يابا كنا قبل نسمع ها تحب، تتذكر هذا المصطلح، ها شو صار تحب؟ شوفه دايخ صافن، يسمع أغاني، لو يسمع راشد الماجد، لو يسمع للقيصر، يابا شبيك أنا أبا أحبها وما أعرف إيش. كانت حالة صحية، إنسان لازم يحب، لازم يميل إلى الجنس الآخر، يعني هذه فطرة من رب العالمين حتى نكون ناس أسوياء. لا، هسه الوضع غير شكل، يا بس صاير البسط على أصوله، ناس تبسط ناس. طبعا هذا شلون يبدي ناس تبسط ناس؟ هذا هو يتجاوز عليها. زين، يابا اكو شغله، الله ابو الخير، زوجتك، خطيبتك، شريكه حياتك، هي مو ملكك، بس افهموا الرياجيل، بس افهموا، هي مو جاريه، والله هي مو جاريه عندك، هي شريكه حياه. يعني انت

ترى مو ملكك، خاف احد قايل لك ملكك وما ادري شنو، مثل ما سمعنا هذه القضيه مال هذا الدكتور اللي شوه طليقته ما ادري سوى. مو ملكك، مو ملكك يا ناس يا عالم، ترى الزوجه ليست ملك الرجل ولا الرجل ملك الزوجه. ناس تعتبر ناس عبودية، تحكي ويا واحد اني اذا خانتني انا يا بذ خانتك اسابغ ظل حلا عند الله الطلاق طلقه، مو تروح ترتكب جريمة. والله اي اي اي طفل عمره 10 سنوات صار يغتصب، صار من شي يسوي اي فوقه زين. هذا من صدق هذا يعني يكبر شي يسوي يابا، ماكو تربية، ماكو هسه ما اخاف كلامي لبعض الناس هسه على حديثة، ماكو تربية عمي هسه ما ادري اشوف بالشارع شنو. هاي مرات اروح العب بلاي ستيشن، اروح العب بليارد، من شنو مصيبة. اي وهاي الدراجات اي اي اي عمره 12 سنه هو حدث. اي انا ما داعش اللي طالع على ابو الدليفري اللي تعبان على روحه وخوش ولد ودا يوصل البيتزا ودا يوصل الهمبرجر، ما داعش على هذا. لا لا هيك دراجه هاي ام الستين اللي زين طفل، مصيبة والله مصيبة دا يصير. تعنيف، قلة أخلاق، قلة. ذاك اليوم أباوع واحدة من الـ من الـ من الأشياء التعدي على الذات الإلهية بمجموعة من المراهقين، مع احترامي للمراهقين أكو ناس زينة ومؤدبين وكذا، لا أبي ربي، لا أخ، لا عم، لا جيران، لا أم، ما يصير. مجموعة من المراهقين ويتباهون بسب الذات الإلهية، تجاوز على الذات الإلهية، على أي أساس؟ ليش يتواصلين المرحلة؟ سبع أنت؟ أحمد ربك وإشكره على النعمة أنت بيها، أساس هو سبع يعني؟ إيه وجيقارة بيدة من عابة تعلوم التعبان. هو إذا غصيت بتمناية أربع يطلع أقولك، لو ما يطلع أقولك يظلون يضربون على ظهرك والعشا خباز. شون هذا واحد هاي من صار طبعا هو على قولتك فيروس كورونا قعد العالم وقفتك رجل، لا احترام. لا بعدين مرة تفوت بالشارع هسه يمكن راح أعبر على غير مواضيع، مرة تفوت بالشارع ال ال ال الكلام عفوا يعني الكلام القذر والكلام يابا، ناس فايته بالشارع، ناس فايته بالشارع. كنا قبل انا والله العظيم اذا نسوان يفوتن نظل ساكتين عيب، يعني انت سبع مثلا كانت اذا بنيه تفوت حلوه شابه انه واحد بينا يذب نكته مو حرشه، يذب نكته على اساس حتى شنو انه هو يكسب يعني يفرح انه يضحك بنيه حلوه وتضحك هي كشابه، بس لا يتحارش ولا يسوي شيء ابد ابد ابد ابد. يعني هذا الشيء كان من سابع المستحيلات. هسه المصطلح الجديد صحوا له تابو، تابو شنو هو يعني شيء كان خط احمر. مهم والله ما اعرف يعني حقيقه زين احنا ليش وصلنا الى هاي المرحله ما ادري. خلينا نسمع من عموري على 0780211 4115.

0: عندنا اتصال. الو. انقطع الاتصال. طبعا زميلتنا العزيزة صديقتنا الغالية الإعلامية الرائعة مروة الخفاجي يمكن ويانا على الخط. الو. اتصال. الو.
1: الو.
0: الو يا هلا.
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: انا كتاب.
0: يا هلا بيج.
1: وهران قبل ما يعني استرجع ذاكرتك.
0: شلون العفو؟
1: قبل ما تسترجع الذاكرة. انا وهران.
0: اي وهران هلا بيج شلونك؟
1: هلا وبيك. الله يسلمك.
0: الله يسلمك. هلا بيج وهران. الله يخليك.
1: شنو هاي الوعكة الصحية؟
0: الله يخليك. اي والله شوي هاي الدوار دي يصير عندي. شلونك؟
1: الحمد لله. الله يبارك فيك. الحمد لله.
0: يا هلا بوهران.
1: الله يخليك.
0: وهران شنو رأيك بالموضوع هذا مال انه رجل يعنف المرأة والمرأة تعنف الرجل؟ بعدين
1: يعني ربطت كل الأحداث هاي اللي قلتها انت سواء انا يعني بيصير بين الزوج والزوجة ونتائجها على الأطفال واني اشوفها كلها سببها واحد خصوصا للأطفال هذا الموبايل.
0: ما اعتقدك يعني هسه هذول يعني هذول هسه هاي الدول المتقدمه يعني هاي السبب هسه ليش مو متقدمين؟
1: اكيد يعني حوادث واكيد عندهم يعني
0: عندهم بس مو هيك
1: مال اعتداءات على عندهم بس مو هيك. بس هو هذا الموبايل اللي يعني ماخذ 3/4 وقت العالم او كل وقت العالم وهاي المسلسلات التركية يعني هاي كلها همين تسبب في خلافات بين الزوج والزوجة وتخلي المرأة تطلع على فد الثقافة ما موجودة.
0: يعني أنا إذا أشوف هسه مسلسل تركي يعني أخلاقي تتغير؟
1: لا لا لا مو هيك. يعني أكو أنت واصل مرحلة من الثقافة والمعرفة والوعي والإدراك ما رح تتأثر.
0: زين.
1: إحنا نحكي على ناس يعني عندهم قلة أو فقر بالثقافة بالدين بكل شيء. فأنت أيوه. الطفل اللي هسه هو 10 سنين شو معرفه يعني العفو الاغتصاب.
0: نعم.
1: فهذا جاي من أنه الموبايل متروك بيده 24 ساعة شو معرفه هو.
0: زين ليش ما نقول هذه حالات نفسية أو أمراض نفسية بدأت تظهر على مجتمعنا؟ يعني كانت أنه مجرد السوشيال ميديا قبل انه ما مسلط الاضواء ما مسلط يعني كان كل شيء موجود كانت كل الامراض موجوده قبل.
1: ما هو استاذ مهيمن شلون اعرف هاي الاشياء غير 24 ساعه الموبايل بيدي؟
0: بالعكس انا اشوف وهران انا اشوف السوشيال ميديا اليوم والعالم هذا المنفتح هذا كشف وسلط الضوء على هوايه حالات.
1: أعرف صار مهم أنا هسه مثلاً يعني أنت يعني ما شايفه إنه عندك تلعب فد لعبة معينة.
0: نعم.
1: يطلع لك فد موضوع جداً ما حلو.
0: زين.
1: يعني أنت بهذا وعيك تتجاوزه. أكو أطفال هي تلعب بس تطلع لها هاي الإعلان بطريقة مو حلوة هذا رح يأخذ حيرقب. وأنت طيب. تشوف أنت يعني عمره بالابتدائية هو موبايله بيده 24 ساعة.
0: طيب.
1: فأنا أشوف يعني الموبايل بيد الأطفال خطر جدا وهاي الثقافة دا ينشروها ثقافة العفو الاغتصاب.
0: زين شنو زين دقيقة شنو الزوج يضرب زوجته هسه تليفون هنا هم العلاقة
1: ما هي سببها هسه بكل الأحوال أنت يعني الحال اللي وصل له أنه يريد يعني حالته المادية يركض ويجيب للبيت هي مراضية فالصير الصير أو بالعكس.
0: يخو ما يمديد عليها يعني.
1: هو زين وهي مو زينة. ما هي علاقات ما يفهموها يعني هي

0: اكو بشر مثلا هو صغير بعمره بس كبير بعقله.
1: طيب
0: بس احنا جاي نسولف هسه على اللي جاي يصير هسه بواقعنا. طبعا احنا وبالاخص العراقيين صار عمره 15 16 سنه زوجوه، زين هذا شو مفتيه من الحياه؟
1: طبعا
0: شنو واصله من الحياه؟
1: شنو
0: المسؤوليه اللي واصلته؟
1: هسه اخاف هسه حد يزعل، عقله ما مكتمل
0: صح لو لا اكثر.
1: هي مع احترامي طبعا يعني تحياتنا، مو انتقاصا ابدا
0: والله،
1: بس هو مراحل يعني هذه مراحل، هرمونات عنده متغيره،
0: الكروموسومات مالته تتغير،
1: ما ادري اقول لك
0: انفعالاته
1: يعني ظلمه وديلي
0: والله. والله يا استاذ عندك الثانيه يعني هسه مع احتراماتي لكل العوائل الطيبه ومع احتراماتي الكل رجل ومراه عندهم اسره ومحافظين عليها، هسه انت كبر تلو كبر، جيب له الايباد وجيب له الموبايل وخطيه وكذا، زين انت اجى فد يوم الاب انت قائد يعني انت ربان يعني فد يوم تابعت ابنك الساعه 12 او بالوحده بالليل، شفت ايش جاي تابع ايش جاي يشوف؟
1: صحيح
0: الطفله هاي اللي عمرها 10 سنوات بالخامس ابتدائي او بالرابع ابتدائي شفتها جاي يشوف؟
1: صح
0: يعني استاذ يعني اكو شغلات هسه جاي عندنا رقابه، ماكو رقابه ابويه، ماكو تربيه اسريه. ثق بالله العظيم اني وعيت على فد شغله هسه اني مفتقدها يا استاذ. يعني قبل اني عندنا جيراننا دايرنا والله استاذ اني بالمتوسطه افتح الباب وافوت وهاي اختي وهاي ولا افكر التذكيرات هسه اللي جايب العقول عقول الشباب. افتح الباب واطب وخاله شو مسوي غدا واكل يمه، خاله شو مسوي عشاء واكل يمه. يعني انا على هاي واعي.
1: اي اكو احترام اكو بساطه اكو فطره صح.
0: يعني انا هسه عندي اطفال ثلاثه، واحد بالخامس ابتدائي وواحد بالثاني ابتدائي وعندي واحد عمره سنتين.
1: الله يحفظك
0: بالله العظيم خايف من الحقبه الجايه ايش راح اشبامت لنا، احتمال يعني هذا يقوم يعصيك اذا ما هسه تضبطه يعصيك ويشذ. انا دا اشوف هسه بالشارع هواي شذوذ.
1: لا ان شاء الله يا رب، ان شاء الله بيبي يعني
0: طبعا
1: الدنيا بعدها بخير. لا بالعكس
0: والله، بس انا اختصرها يعني فد مقوله كلش جميله يقول انما الامم الاخلاق ما بقيت فان بقيت هم بقيوا.
1: صح صحيح.
0: يعني رب العائله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
1: صحيح.
0: ف يعني رب العائله ورب الاسره وكل واحد اولي امر يحاسب يوم القيامه على هذا اللي يصير بينا.
1: انا كلش اشكرك.
0: الله يسلمك استاذ العزيز.
1: يا هلا.
0: الله يخليك.
1: ونورت.
0: الله يسلمك.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: متواصلين وياكم، تحية لكل أصدقائنا. اتصال لو.
1: لو مرحبا.
0: يا هلا.
1: هلا بيك.
0: يا مية هلا.
1: كانت عندي طلبة ويا عمر، مدى حصل.
0: والله يعتذر الله. يعتذر عمر بالجو.
1: أنا كلش مشتاقة لك.
0: يا هلا. يا مية هلا.
1: هلا بيك.
0: إعلاميتنا الحلوة جميلة.
1: تدول وجهك يسلمك.
0: شوف هسه بالتليفون وصوتها حلو لعدها ورا الميكروفون شلون.
1: الله يسلمك.
0: عمر
1: يعني
0: يقول
1: انت
0: احلى برنامج.
1: كأنك في قلبي على الموضوع اللي اليوم ماخذه. يعني صار لي ايام اريد احد يحكي، اريد قناة، اريد احد يتناوله مثل ما انت تتكلم به من كل الجوانب. يعني الرشيد دائما والله سباق بانه هي تتناول المواضيع الاجتماعيه.
0: سلمك.
1: ومهيمن سلمك. انت عاد انسان مثقف الى درجه انا ادري بك انت ارضى مع الكتب.
0: فدوا عينك. ما سمحوا على البلياردة عايف الكتب.
1: يلا ما خليت كتاب
0: انت
1: ما يعتب
0: عليك. لا انا طبعا يعني شاق انا
1: درجة من العب الوعي والثقافه تشوف نفسك هاي يكتفي.
0: سلمش. لا والله انا شو اسوي، العب واروح سينما والعب بلاي ستيشن واقعد بمقاهي كلنا نسويهن، بس اقرا كتاب وما اذي الناس واحترم الناس.
1: اي نعطيها حقها. نعم.
0: عفي عليك بالضبط.
1: نعم.
0: يعني شفتي قبل على طار السينما شوي خلي ضحكك لان الموضوع اللي بدنا نحكي به موضوع مؤلم حقيقه. فقبل لا نطب بهذا شفتي صقر الكناري ولا لا؟
1: كلش حلو.
0: هو غير يخبل.
1: كلش حلو.
0: هسه عبالي بدي اسوي له دعايه. والله.
1: يعني بالنسبه للموضوع والله يعني صدق عاشت ايدك.
0: الله
1: لانه
0: يسمج.
1: احنا كل الكل على درايه انه جهات عملت على تخريب المجتمع، فنحتاج حقيقه ثوره وصعقه للمجتمع على مود يعني يرجع. بس هي احنا ايش نحتاج؟ نحتاج انه هو يعترف اكو ازمات نفسيه داخليه لازم يعالجها. احنا عندنا مدى يعترفون يلقى لنفسه مبررات حتى ما يقول انا غلطان. لا، اعترف بغلطك وخطأك ويعني لأنه بالتالي الواحد راح يصيرون هذه الملايين اللي راح تصير، فأنت اعترف حتى تربي الأجيال اللي من نسلك راح تيجي بعدك. فيعني مع جل الاحترام وأنا جدا أحترم اختلاف الآراء، بس سمعت الأخت اللي اتصلت بأول مكالمة أول مشاركة عفوا، يعني أنا أعرف أنه المرأة عدوة المرأة، أخذت تقبلها مني.
0: طيب.
1: لكن قالت يجوز هي معاندة. هل يا مهيمن المرأة من تعاند ماكو فتشي اسمه علميا هرمونات أشياء نفسية ليش يعني تضرب؟ زين الإضراب اللي رب العالمين تحدث به بالقرآن الكريم هو الإضراب عن الشيء يعني الهجر. بالتالي أنت يعني هو قدم وأخر جل جلاله لأنه المرأة مجرد ما تهجرها شو تريد تسوي لك؟ زين انت من راح تسبق الضرب ما راح توقع من عينها، ما راح تطيقك بعد، راح يبقى هذا الموقف ببالها، راح تنفر من عندك وتكرهك وتبدي المشاكل.
0: عفي عليك.
1: اهجرها انت، انت نص العصبيه اصلا من الانسان.
0: ازعل ازعل. ما تعرف تزعل؟ ما تعرف
1: لا
0: تزعل؟
1: اطلع من المكان يعني ما تغير.
0: اطلع اطلع من البيت. اطلع من البيت وازعل.
1: غير يعني ما عند مدى اعرف شنو هذه السلوكيات اللي انت معقوله يعني هي
0: يخلي عقليته ويخلي لا. زين انت يعني شنو يعني تطلع قوتك على بنيه يعني حلوه مثلا؟ والله ما
1: مستحيل ماكو شيء. يعني هو لو كان رجل حقيقي ولا ممكن مهيمن ولا ممكن يقدر يرفع ايده على مره. رجولته ما تسمح
0: له. صعبه
1: يعني. والله كان عندي صديق من الوسط الإعلامي يقول مرة صار أنا ذكرتها قبل أيام.
0: أيه؟
1: صار خلاف بينه وبين أخته كبير، فجانا إيده مشققة منه فدي يقول إنه باقي يضرب بالحائط. قلت له أدري هذا حل؟ قال لي حسيت إذا راح أضرب بنية رجولتي راح أخسرها وما أظل أنا بعين نفسي مثل ما أنا.
0: عمار يقول أنا شفت هذا الستوري. يقول عموري
1: اي باوع والله هذا اني الولد اعرفه من 10 سنوات دائما اذكره. إيه
0: هذا مرتب. هذا
1: يترك
0: هذا مرتب.
1: يترك بصمه ويترك انطباع عن نفسه.
0: إيه شلون
1: يعني هذا التفاخر بانه والله انت سبع ده تضرب مره مثلا عبالك العالم ايش راح تقول لك اطلع.
0: ما اعرف لا هي مو يقولوا له بس هي حاله هو مرض هو هواي تفاصيل. واكو شغله همينه مروه، اكو شغله قاعده تصير اللي هي التعنيف مو بس من الرجل، ده يصير من قبل المرأة يعني. طبعا البعض
1: أعرف يعني، أنا قرأت المؤتمر الأخير مهيمن، أحس الموضوع يعني بيه مبالغة، يعني أنا ما أتخيل صراحة رجل يروح يشتكي على مرأة ضربتني أو أم جهالة أو زوجته ويريدها تنحبس، يعني ما أحسها منطقية. يعني أنت اليوم، أنا الرجل جدا كبير بعيني، الرجل الحقيقي جدا عظيم
0: هاي
1: بعيني،
0: انت هيك تفكرين،
1: فهذا يفرض
0: انت
1: احترامه
0: يعني
1: وهيبته
0: تربيتي الصحيحه.
1: من نظره المرأة يتحكم، يعني اكو امور لا،
0: والله مروه
1: اكو
0: انا فد مره من المرات والله
1: ما اتخيل، يعني مهيمن بالله عليك، انت تتخيل مرأة تضرب رجال ويروح يشتكي عليها ده يحبسها؟ يعني هذا لا هو عنده غيره قابل انه تاخذها دوريه، ولا اني اتقبلها تمديده عليه وهو رجل بسيمه كامله.
0: إيه مجتمع
1: يعني
0: 10 سنين عمره وصاير يختصب وصاير ما الله ما أعرف،
1: يعني هذا الموضوع لا أنا
0: صار
1: مفارقة،
0: مجرمين صارين.
1: أنا مفارقة الإنترنت يمكن يوم كامل ما أفتح، مصدومة من
0: والله حسن.
1: هؤلاء يعني دول الأطفال، من ما تجي تريد تطلع أنه مبرر ماكو ولا قيد شعرة ثغرة، لأنه أنت يعني دماغك يتقبل الموضوع.
0: بالضبط
1: فانت تكلمت بموضوع هم ردت والله ضروري،
0: شنو
1: ولو ان مكالمتي طويله جدا.
0: بالعكس بالعكس بالعكس، خليك وقولك كل الوقت
1: في دول عينك تسلم
0: سلمت.
1: يعني والله اكو هوايه نقاط ذكرتها انت كلش احب اناقشك بيها ونوعي بيها، لانه المجتمع كلش يحتاج صعقه، كلش يحتاج انه يرجع واحد. بالتالي انا دا اشوف اليوم اكو انسلاخ للاخلاق مخيف، تحدثت حضرتك بالأخلاق أيضا، يعني مهيمن والله
0: كارثة.
1: العظيم أكو تفاخر بالبذاءة مخيفة.
0: هذا مال يعني إنه يكيف إنه هو مثلا أنا شفت ناس حقيقة يعني هذه أذتني مروة تني شنو يكيف إنه هو ضحك على مثلا صديقة، كيف ضحك على سعوفي رجال ومرأة.
1: ذكرت انه ذكرت قبل شوية انه شباب من قاعدين انه بمفردات بذية، ومن تفوت بنية ما يتوقفون بل يفتخرون، قبل كنا نسكت قلت فعلا، يعني بالتالي انت لنفسك الناس راح تشيد بتصرفك. يعني جهنة ترى ربيناهم هذه التربية القديمة اللي من يشوف مسن يركض يشيل العلاقة،
0: صح،
1: وفعلا الناس كلها تحبهم
0: واكو شغلة
1: ويقولون
0: عفوا
1: ليش ما تربون جهالكم؟
0: صح، اكو شغله مروه، حتى احنا من كنا مثلا بدايه الشباب من نشوف بنيه حلوه، تتذكرين شو يسوون يعني بدايه الشباب؟ تحاول يقدم كل بطولاته على مود تنعجب بيه، بس ما يحاول لا يتجاوز عليها ولا
1: نعم
0: ابد ابد، يحاول يصير
1: اخلاق يعني
0: يصير شهم ويصير ما اعرف ايش ويصير كذا ويصير كل شيء مرتب، ومن من هاي التفاصيل وكلامه حلو او يحكي نكته حلوه او ويختار
1: ناس تحبه تذكر بالطيب، ليش ما نرجع هذه الاخلاق؟ بالتالي النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم يقول وما بعثت الا لاتمم مكارم
0: الاخلاق.
1: اي وين الاخلاق اليوم عند المسلمين؟ مو بلد اسلامي،
0: كارثه،
1: مع الاحترام اكيد لكل الطوائف العربيه،
0: اكيد اكيد يعني اكيد،
1: لكن اتحدث عن العام. اي وين الاخلاق؟ مو انت تخلي اصلا الناس تنفر من الاسلام باخلاقها.
0: زين احنا مو ارض لاقدم الحضارات،
1: حضارة نعم،
0: اللي علمنا الأخلاق والمسل وعلمنا الطب والرياضيات وإلى آخره.
1: يعني هذه الشريعة العظيمة إذا ترجع تقراها تقول هذول شلون كانوا مطبقين، ما مخلي ولا ثغرة حمرابي، بأنه هو يخليك تلتزم غصبا ما على الواحد
0: كارثة.
1: هسه قد يكون بعض الأحيان بعنف مسلة حمرابي، لكن ما كان أكو جرائم ولا كان أكو، لأنه أكو خوف. هسه أنت إذا ما تعبانين عليك أهلك ما مأدبيك، بس أكو خوف. هسه إحنا لا خوف من القانون، لا شوي متهاون، ولو قانوننا يعني والله
0: قوي،
1: قوانين جيدة لكن
0: والله
1: تحتاج تطبيق، لكن تحتاج تطبيق قوي ورادع لهذه الحالات حتى يرجع يعني هذا الخط اللي نفتخر به. يعني بعد كم سنة الأجيال ايش راح نلقاها إذا هسه؟ بعدين أنا أشوف مرات عمر الرجل مسن يعني جده ما عنده أخلاق، أقول هذا جهالة شنو؟
0: عافية عليك
1: عافية
0: عليك عافية عليك عافية عليك.
1: يعني وين مودين المجتمع انتو؟
0: خو هاي
1: ما ادري، هاي كل ما اعتقد راح تنقرض مهيمن رحم الله والديك على هالتربية، يمكن بعد ما
0: مو اي عافية. اي اي
1: ليش هيك؟
0: اي اي اي طبيب يعني... كبير بالعمر يغلط على طبيبة صغيرة وياه. زين انت واصل مرحلة الطبيب، واحد يشوه يشوه انت زين، طب دارس طب، يعني انت قمة بالرقي والأناقة والترتيب، ويطلع من عندك هذا المجرم.
1: بالضبط، يعني هذه صدمة أخرى يومية. احنا
0: أقول لك شنو هاي ما الواحد ينام
1: ينام يومياً بلي.
0: زين العفو، شنو واحد ينام وإذا هو مثلا يجوز خاين، يجوز عنده علاقة، يجوز أي كان، شنو ينام احتمال هي تجي تكتله هو نايم؟ لو ترى والله العظيم
1: يعني انت قبل شوية ذكرت، قلت المشاعر وما شاء شنو ذكرت الرومانسيات، يعني ترى المشاعر رب العالمين نطانا اياها.
0: اي ماشي ماشي، هسه احنا
1: المشاعر الله نطاها صح لو لا؟
0: صحيح.
1: انت اليوم من تجي تفتخر بانه انت عرفت بنيه وضحكت عليها واخذت لريده منها وعبدها، ايش قد سبه
0: يا بكارثه هذه،
1: مصيبه
0: مصيبه اللي قاعد يصير، مصيبه. انا اعرف حتى اللي يحبون، حتى اللي احنا نقول واحد عليه ابو بنات مثلا وكذا، تشوفي كل شيء خاف على البنيه اللي يطلع وياه، حتى اذا بدنا نحكي على هذا المستوى انه هو واحد ابو بنات.
1: بس انت هذه الفطره فعلا مثل ما انت ذكرتها، ليش يعني شكوا بيها؟ الله نطاك هذه الامام علي ايش قد كان يتغزل فاطمه الزهراء؟ يعني انا ما ادري هذه الامور الدخيله انتم ليش تعظموها وتكبروها، وهي ما مثل هذا اللي يخاف يقول اسم. هسه هو حقه لانه المجتمع للاسف سيء، يقوم يصيح له باسم امه لو زوجته، بالتالي احنا فاطمه الزهراء ابنه النبي نعرف اسمها، العفو نعم، يعني خديجه زوجة النبي نعرف اسمها، يعني شبيه الاسم انت
0: ما اعرف ما اعرف، يعني ترى حتى اذا نجي
1: صارت عيب عندكم، والعيب مباح كلش طبيعي.
0: مروه تخيلي قبل بغداد القديمه في محلاتها في يعني بدرابينها يصيحون الواحد باسم امه، هذا ابن سنيه تعال احكي وياه.
1: وشكم ربيتني
0: ابن فهيمه اي أيوة والله العظيم.
1: نعم
0: ابن صبريه ابن فهيمه
1: ابن من الام
0: ما اعرف والله العظيم. انا دا يصير
1: يعني شيء انا دائما اقول اعظم شيء رب العالمين نطانا يا الام، يعني ماكو
0: هو دا يصير عند ازدواجيه.
1: الله يحفظ الامهات ويرحم الامهات آمين. اللي راحت، لكن انت عوفك من الـ انه هو اليوم، يعني احنا ما نريد نجيب اسماء، لكن دكتوره عنفت لكن تاخذ ضناها فلذت كبدها منها وتقولهم ما اقول لكم هي وين هاي الطامه الاكبر، انت ايش تسوي؟
0: لا احنا
1: انا اتمنى تقتلها وهي عدله، ماكو فشي اسمه إن انت اصلا لو كنت يعني اني اكو هواي رجال اكيد يعني صدق ان اكو نساء قصرا، وللاسف ايضا هذه تربيه اهل للاسف.
0: اي كل واحد يروح الحاله مروه، كل واحد يروح الحاله.
1: بس اني اجي احاربها بضناها؟ لا واقفه
0: مروه ماكو شيء اسمه ملوك.
1: انت كبير اليوم تقبل واحد ياخذك منه مايك يقول لك بعد ما تشوف؟
0: والله ما ادري،
1: وانا كبيره ما اتقبلها انهار هسه.
0: اي ما يعني هو الانسان
1: ليش تطلعون مجتمع وحشي؟
0: الانسان انولد، الانسان ولد حر، فلا هو هي الزوجه مو ملك، مو طابو، هي عقد شراكه، يا تفاهمنا كان بها وانا
1: يعني هذا موضوع اخر عاشت ايدك عليه
0: ويدش.
1: واحد هذا موضوع اخر عاشت ايدك عليه، لانه يعني هم اثنين قرروا يكملون حياتهم مع
0: بالضبط.
1: بعض واحد يضيف الجمال على حياه الاخر
0: على قولة عادل امام، هم يحبوا بعض
1: يزيدها تعاسه من قبل الزوج، وهي بالتالي راح تكون عندها اضطرابات نفسيه وعقد وخنقه وراح تعكس لك هذه التعاسه.
0: صح.
1: ليش
0: في ما لا في ما لا،
1: كل انسان ملك لله يعني
0: مو؟
1: بالتالي لنفسه. زين اني اضيف لك جمال على حياتك، انا دخلت حياتك حتى اسعدك من الطرفين،
0: المفروض
1: مو طرف واحد اطلاقا.
0: هي
1: ليش يعني هذا التعنيف والاضطهاد والمحاربه
0: لا هم يعني هم يدخلون من حياة رومانسية إلى حلبة مال ملاكمة، منو أقوى من منو؟
1: يعني راح أقضي عمري بهيك حياة ليش؟ ما أنت تقررها، ما أريد كل شيء بي. انت تقرر. سوري يعني دا احكي بمداخلات لين بالسياره.
0: فاهم انا فاهم، انا تحصل لي هاي
1: ارجو
0: الحاله.
1: ما ادري. بس الموضوع يجنن والله، ارجع واقول لك، وكنت اتمنى احد يحكي بي، لانه المجتمع والله يا مهيمن يحتاج كثرنا من هذه المواضيع، وانت
0: عينك.
1: جدا مثقف وتعرف شلون تتحدث بيها وتصوغها وتعيش صياغه اصلا يعني ما يجب صياغته بالمجتمع. بارك الله بكم على والله هذه المواضيع. يعني اتجاه البوصلة يحتاج انه نرجع نوجهه بالاتجاه الصحيح، لانه دا يروح كلش خارج السرب،
0: انا كلش
1: تحت مسمى العيب وتحت مسمى امور دخيلة ابتعدنا حتى عن الدين يا مهيمن. الدين كل جمال من يروح يقرأ بي وبأصوله الحقيقية وبمراد ربك برسالته عبر نبينا محمد. لا لا، بعيدة كل البعد عن اللي دا يصير. أكو ظلم وأكو سوء أخلاق وأكو أشياء دا تصير وتلقاه يروح يحكي لك إنه بالدين، هو بعيد بعيد كل البعد عنه. عشتيتكم
0: أنا أشكرك إعلاميتنا
1: الله يسلمك. أنا
0: الجميلة
1: أشكركم
0: والصديق
1: كل
0: الغالية
1: شكرا لرشيد
0: مروة الخفاجي،
1: حبيبي الله
0: نورتي.
1: يسلمك.
0: وهذا في الدهداء هيك حلو وبسيط من عندي ومن عند عمو.
1: شكرا،
0: الله يسلمك.
1: شكرا لكم اثنينكم حبيبي، مع السلامه.
0: يا هلا. ها حبيبي، اي مروان وياي بالجو. ما انا اقول بساعه تحيه لمصطفى. اي طبعا.

تحية طبعا لكل من يتواصل ويانا، وتحية لكل أصدقائنا وأهلنا. ألف تحية إلى ليوثي، تحية إلى أسل، تحية إلى كل أصدقائنا. الآن الأرجنتين تفاجئ إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد، وباقي 4 دقائق وقت متى المباراة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: تواصلين وياكم على موجة 91.5 عندنا اتصال. ألو.
1: هلا طال مهيمن.
0: يا هلا بيك. هلا بيك وهران.
1: يعني ست مروة هي أولا ما تعرفني
0: زين،
1: بعدين هي امرأة معقولة من بني جنسها تصير هي عدوة لها؟ يعني ثاني امرأة يعني عدوتي تكون امرأة؟
0: يعني
1: جابت مثل أنه يعني المرأة عدوة المرأة.
0: لا هذا مثل، هذا مثال أنه مرات أكو نساء ضوج من النساء. هي هيك تقصد مخ، ما هي ضوج من النساء، بالعكس هي مدافعة عن النساء. نعم
1: هي شفت همت من الموضوع. يعني أنا مجرد أنه فد امرأة غلطت بتفصيلة صغيرة
0: زيان.
1: فمن أقولها مو معناها أنا عدوة المرأة عموما. يعني أنت ما تعرفني، يعني أنا أعطي دورات أصلا بتمكين المرأة، أعطي دورات بتدريب المرأة، ما تعرفني هي حتى توصفني.
0: وين العفو في وين، في أي مركز تنطين دورات؟
1: يعني مراكز تدريب، يعني أعطي بالإدارة وبالإدارة الحديثة عموما. أستاذ مهيمن أرجو أنه مثلا
0: أي
1: المرة يمكن
0: وين العفو إذا تقدرين يعني حد على مود الناس مثلا.
1: أنا على وزارة النفط.
0: هلا بيك.
1: المهم أستاذ يعني هيك يعني جبتها يعني مع احترامي وتقديري لست مروة ما أعرفها أنا، بس عموما ما يصير واحد بس مجرد ياخذ الحكي اللي هو يريد يقول عليه المثل.
0: لا هي مروة زميلتنا وعزيزة علينا، فبالتالي هي قاعد بالعكس، هي قاعد خطية تدافع عن النساء، هي تدافع.
1: لا قالت أني أكفد الموضوع
0: الإعلامية مروة الخفاجي بالعكس. أي
1: قالت فعلا المرأة عدوة المرأة.
0: هذا مثل يعني شلون يقول لك رجال يعرف رجال.
1: يعني على اتصال قالته، يعني هو معناه أني عدوة المرأة.
0: لا لا لا لا هي مو عدو، لا لا لا مو عدو. يعني هسه واحد يقول له أنا يابا يعني غرقت من فوق لجوه أو خشيت جوه هدومي، خو ما أنا راح أطب صدق جوه القاط. حكاية معنى.
1: لا أستاذ مهيمن.
0: نعم.
1: أنت يعني مثلا.
0: لا مثل
1: يعني
0: يضرب.
1: انتقدت مثاله. نعم. أنت انتقدت هذا الرجل ما بتصرف ما، بس مو أنا أجي أقول والله مهيمن عدو الرجل مع أنه يعني هو رجل، ما يصير.
0: لا لا لا مثل
1: تفصيلة معينة.
0: مثل.
1: أنا من حكيت عن المرأة ما حكيت يعني.
0: مو أنتي هي ما قاصدتك. لا لا العفو وهران، هي ما قاصدتك صدقيني يا اختي العزيزه. قالت بالعكس انا مع كل المتصلين، وخاصه هي بالعكس هي منا يعني هي وياك.
1: لا ارجع للمحادثه يعني ما اعرف اذا اكو تسجيل او شيء، بس هي يعني قالت المتصله الاولى اني يعني مو ياها من تنتقد المراه او من تحكي على المرأة. فعلا المرأة عدوة المرأة. إذا أنت شفتها أنت من الموضوع، يعني أنا مجرد أنه أنتقد في التصرف لامرأة معينة ما معناه أنا عدوتها؟ لا مو حلوة.
0: هي ما حكت هذا الكلام، هي قالت هي حكت عن شيء أنه اللي قاعد يصير اللي يعنفون النساء. قالت وممكن أنا من اليوم من أحكي، هي يعني كامرأة قاعدة تسولف عن المرأة، هسه تقول لك المرأة هم عدوة المرأة. حكاية هي مو يمك.
1: هي أول ما بدت حجت على المتصلة الأولى وحجت على هذا الموضوع أنه هيكي قالت
0: على جزئية الضرب. قالت ما يصير على جزئية الضرب حجت.
1: الله يبارك فيك، أنا يعني تابعتك ولا تخليني يعني يعني أنا أول ما حجت.
0: دقيقة بس دقيقة العفو هران، لا تخليني شنو تلغين المتابعة؟ ألغيها المتابعة.
1: لا تخليني أزعل منك. يعني أنت
0: تزعلين مني عن شنو مثلا؟ تخليني ألغي المتابعة لا تسمعيني غير يعني مثلا؟ هي لا تسمعيني عادي.
1: لا هي لأنها إعلامية مثلك أنت تدافع عنها.
0: ما دافع يا أختي بع أنا. لا ال يا أختي العزيزة، أنت عزيزة علينا وأنت أيضا صديقة البرنامج، بس هي ما حكت عني. أنا سأني لو مروة حاكي عني كان أقول يابا مروة ليش تحكين على البنية، بس ما حاكي عنك خطية، بس هي تعرفك حتى تحكي عنك.
1: لا لا انا حكيت ان قلت لك المراه جزء عندت رجلها هيك دا اشرح لك. هي ايش قالت اول ما بدت؟ قالت انا المتصله الاولى يعني واذا المراه عندت صدق المراه عدوه المراه يعني حرفيا يعني ترى من نوع اني اقصد الحكي. فاذا تتذكر
0: قالت لا تزعل من عندي اللي للمتصله الاولى اختنا العزيزه قالت لان المراه عدوه المراه. لا تحكي شي كمثل، مو انت عدوه ابد ابد، بالعكس انت غاليه وعزيزه وعلى راسه. لا لا لا ما لا لا تاخذيها بالحساسيه. يعني انا اقول اليوم خشيت جو هدومي او رجليه صارت خيوط، يعني رجليه صارت خيوط بالعكس متروسه عضلات.
1: هسه هي امراه يعني تدافع عن بني جنسها اكيد من الطبيعي، يعني هم امراه تدافع عن بني جنسها ايش عليها بجنس الاخر.
0: لا هي حكت كانصاف، دا تقول ما يصير رجل، هي دا تحكي حتى على الرجل اكثر حكي ترى على الرجل، وانا رجل وما بالعكس انا وياها.
1: بس هو بدايه حديثها استاذ مهيمن، اول بدايه حديثها كان علي. عموما هي يعني ما قلت لك ما تعرف، يعني انا اصلح اصلا منسقه المراه في الوزاره، فما يعني ما تعرف، فالمفروض ما تنعتني هيك نعت.
0: مو يم لا مستحيل تنعتك انا
1: يلا.
0: لا لا لا بالعكس بالعكس يا يا يا وهران العزيزة ومستمعتنا، بالعكس مستحيل احنا نقصد او احد يقصد ابد، اخذيها من عندي هاي الحكاية. ونيابة عن يجوز صار سوء فهم، مرات واحد يفهم انسان بالخطأ، فجوز انت فهمتيها خطأ جوز، ما بس ما الاحد انه يعني قاعد مثلا يقول عليك هذا كلام معنى مجازي، ما المقصودة أنت يا أختي العزيزة؟
1: المرأة جزء المرأة تعاند نوبات زوجها، بدنا نشرح أنا وياك يعني بدنا نحكي أنا وياك. فجبت كلمة إنه أحيانا المرأة هم تعاند، فهي جابت كلمة قالت وإذا تعاند يعني تحتاج الطرف، صدق المرأة عدوة المرأة يعني علي. فذكر الموضوع وشوف هسه تفاصيلها تعرف. شكرا جزيلا.
0: أول شيء إحنا نشكر من عندك، وخطية زميلتنا العزيزة أيضا ما تقصدك وتسلم عليك هواية، هسه بعثت لي رسالة تسلم عليك وتقول أنا ما أقصدها، بالعكس تقول وهران من المستمعات الراقيات وتسلم عليك تقول هو مثال، والله العظيم تقول مثال، فهي هذا قصده. وأنا نفس ما أنا أعرف أصدقائي شلون يعشون، أعرف أصدقائي شلون راقين ومرتبين. فهسه سلم عليك الإعلاميتنا وتقول يابا أنا مستحيل أقصدها هذا الكلام. بعد
1: شكرا.
0: راضي هسه؟
1: شكرا جزيلا.
0: يا أهلا بيك.

0: متواصلين وياكم. عندنا محمد من كندا.
1: الو
0: الو، هلا محمد.
1: والله ضايج.
0: زين،
1: حرامات فازوا مس ارجنتين. والله
0: يعني مقهور.
1: اي والله ضجت طب بالمباراه، قلت خلها انا عبالي تفرحان.
0: والله لا، انا مقهور لان انا اشجع انجلترا، لان الارجنتين سوت كارثه ويا مصر.
1: يا بس ويا مصر يا اخويا ملبلبه، مو انت اللي مره حكيتها؟
0: يا ماني قلت لك
1: بلطوا لهم الطريق.
0: إيه.
1: بس ان شاء الله ان شاء الله اسبانيا.
0: والله هي بس بقت لنا اسبانيا.
1: يلا الله كريم. شلونك استاذ مهيمن؟
0: شلونك محمد حبيبي؟
1: انا تمام، تحياتنا العموري.
0: يا حبيبي انت.
1: وجه تحيه خاصه لعمار كامل الكبير العظيم، تحيه الاذاعه الجميل
0: عمار. اي
1: اي والله عمار ورده مال الله.
0: شو اخبارك؟
1: أنا تمام، أنت شلونك أخبارك؟
0: يا قلبي محمد حبيبي.
1: حبيبي الغالي، والله ضجت حيك الطاب. أنا ما بتابع مباريات، بس على الغش والخداع اللي سوته الأرجنتين. يعني هو مو هم، هي الحقيقة مو هم، هي الفيفا.
0: لا هي شو مو هم؟ تدري ليش؟ أنا اليوم من أتفق أنا اليوم ويا جهة على مود إنه تنسق لي.
1: لا استاذ مهيمن، مو هيك العفو.
0: اي
1: ترى الموضوع برهانات وفلوس. يعني انت تخيل نصف نهائي سويسرا ومصر، لو ارجنتين وسويسرا،
0: صح؟
1: المشاهدات، التذاكر، النقل، الاعلان. انت بعد اعلامي، هذا مجالك، يعني ما يحتاج اسولف لك فيه. مو عندكم ساعات ذهبية وأوقات ذهبية؟ مو لو أنا غلطان. صحيح. ألو
0: زين محمد. ألو؟ محمد.
1: نعم خو. إيه.
0: اليوم فرنا. أنت اليوم شوية أكو فت شغلة صايرة.
1: إيه قول.
0: اللي هي موضوع.
1: هو ده تفتي موضوعك ترى.
0: موضوع التعنيف بين الرجل والمرأة. رجل يعنف امرأة ومرأة تعنف رجل.
1: شوف أنا أحكي من ناحية أن الرجل يعنف امرأة، هذا مو رجال.
0: زين عافية عليك،
1: هاي ما بيها مرجلة. وإذا مرأة تعنف رجل فوين الأنوثة؟ هي أحلى ما بالمرأة دمعتها.
0: باع الرومانسية. إيه
1: الله، أيوة أقول لك أنا رومانسي يعني من أيام
0: يا بي.
1: لا بس هي
0: أكو إحصائية، أكو إحصائية 9000 حالة تعنيف للرجل اتجاه المرأة. إيه. و2000 و200 وشوية للمرأة تعنف الرجل.
1: هي هاي انا اعتبرها قله وعي، قله ثقافه، اللي تاثر على شخصيه الرجل كرجل وشخصيه المراه كمراه.
0: زين
1: يعني لو كان الرجل مثقف وواعي وعنده شخصيته قويه يفرضها على المراه بدون عنف، بالكلام، بالنظره، بالتعامل. هو ازرع احصد. ونجي على المراه كذلك، المراه لازم تحترم دورها كمراه. هي تكون هي عمود البيت، هي الأميرة بالبيت. أوكي انجحي، اشتغلي، أوصلي اللي توصلي، بس أنت بالأخير تبقين أنت المرأة، أنت العمودة، الأم والأخت والزوجة.
0: حلو.
1: ترى كل شيء بيد المرأة حقيقة.
0: طبعا
1: أعرف هواي بيوت منه وبية انهدمت انتهت لو ما الأم وقفتها.
0: صحيح،
1: هواي بيوت من قبل وهسه وبالمستقبل، لو ما الأم توقف أو هي كمرأة تثبت وجودها كان اقرا على البيت السلام.
0: اي صحيح.
1: ايوه هاي حالات شاذة تجي على المجتمع. لا هي هاي حالة مؤقتة، مثل شلون هسه الارجنتين مؤقتة.
0: بقتلها ويا اسبانيا.
1: بقتلها ويا اسبانيا. اي فاستاذ مهيمن، وهي المشكلة، اكو مشكلة لو انا دا اشوفها هنا يمنا بكندا، تدري شنو هي؟ تبادل الادوار.
0: شلون يعني؟
1: للجالية. يعني هواي اعرف جالية جماعتنا عرب مدى نخصص، قاعد ومرته تشتغل، هو قاعد بالبيت، هو صار ربة بيت، هو يقوم بواجب الأطفال. أوكي حلو هذا الشيء، بس شوفها صعبة، مرة دورها دور والرجل دورها دور.
0: فعلا
1: موضوع تبادل الأدوار كلش صعب.
0: فعلا
1: هي بس هاي مال التعنيف، هاي الإحصائية وين لقيتها؟
0: لا هذه إحصائية وزارة الداخلية.
1: الله يعني رسمية مو إيه
0: لا لا لا
1: مو
0: لا
1: مال
0: لا لا لا
1: مراكز
0: لا لا
1: دراسة.
0: لا لا أنا ما تدري إحنا اليوم البرنامج لازم أقول بي شيء صحيح.
1: صحيح.
0: إيه لا لا.
1: والله إحصائية خطرة يعني بصراحة يعني.
0: لا هذا هو.
1: تعنيف من الطرفين.
0: صحيح.
1: ما حلو ما حلو.
0: كارثي هذا.
1: أيوة يعني لازم واحد يكون شوية يشغل عقله يعرف شو يمشي الأمور. والله ترى قلت لك يعني
0: شنو حبيبي قول
1: قلت لك هي ها موضوع أنه المرأة تأخذ كدورها كمرأة والرجل
0: مو بس هذا مو بس هذا مو بس هذا اليوم اليوم إحنا صايرين على قولة يعني أمهاتنا قبل يحكون حكاية حلوة يقولون كل الطرفين صارين قاعدين على طرف الإبساط يعني أنا انتظر
1: شنو السبب
0: أنا انتظر الزلة وهي تنتظر الزلة
1: زين شنو السبب حياتي إيش هاي
0: ما يريدون مسؤولية ما يريدون إنه ما يكملون ويا بعض
1: ها مو تقول قلة ثقافة إنه الواحد مقاري مواعي
0: لا إحنا هسه صارين مودة إنه يلا إحنا ننفصل ونبقى أصدقاء ماكو هيك يعني ماكو
1: ما ماكو تبطل تلعب إشنا وش ليش إحنا تزوجنا ليش ننفصل
0: ما أدري يا بها
1: حتى ديننا حط فترة الخطوبة ما أعرف محددة حلوة هاي الفترة أعرفك وتعرفني
0: إحنا مو إحنا عندنا هواية أخطاء إحنا عندنا بالخطوبة يصير زواج وما حد يحكي الحقيقة
1: إيه تزييف الحقائق عافية
0: إيه
1: إيه
0: هو بالخطوبة هو يروح يأجر سيارة يا أبا قل لها قل لها أنت ما عندك سيارة قل لها
1: كل من يريد يمد رجله على قد أخطاء
0: إيه يعني هذا أبسط الآن دحشي يعني الخفايف إيه. الفوق أما اي يعني يعني اما انه تطلع دواخله شنو ارهاصاته شنو اموره النفسيه شنو ال ال ال ال كل تفصيله شنو دوافعه وهاي هواي تفاصيل تطلع
1: ايه صحيح والله كارثه هاي
0: محمد انا اشكرك
1: حبيبي انا اللي اشكرك وتحياتي العموري وتحياتنا العمار كامل مره ثانيه
0: تحياتنا العمار كامل اكيد
1: اي أيوة والله الله يوفقه
0: حبيبي
1: حبيبي
0: اي والله الله يوفقه
1: الله يخليكم
0: يا قلبي انت الف تحيه
1: على خير
0: حبيبي محمد من كندا
1: مع السلامه باي باي
0: يا هلا تحيه ايضا لمستمعه البرنامج وهران اتمنى لها الصحه والعافيه تقول احتمال ما اسمعك ليش ما تسمعين شو مسوي انا يضحك عمو تحية للغالية والعزيزة أيضا مروة الخفاجي أتمنى لها يوم يكون سعيد وحلو إن شاء الله مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم رافقني المبدع عمر ثائر راح أترك الختام ويا نقولكم في أمان الله

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم،
2: معكم الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
2: راديو الرشيد،
3: راديو الرشيد
2: لكل عاشق موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.